0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
3: Attendez, dis-moi, Marana.

روحي وعمري خلاص بكفايتي. مش بتحبي تعيشي حياتك غير بشروطك. مش بتحبي

والأشواق مشتاقة والغرام في عيوننا وندوب ليلة وليلة غرام الفراق مش لينا والحياة

أكيد بعدك دليل أسباب، ومهما يكون ما بيننا غياب.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: احنا وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالطة وسونين، وعليهم مينا متخلين.
3: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
4: احنا وصلنا الجويودة، التلة، الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
5: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
6: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
4: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
2: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
7: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا، تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
8: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغزينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
9: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
5: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
10: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
4: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
11: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
12: احنا وصلنا لظهر الكوديا، طويبيا، عين الكرمه، والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
4: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطر.

0: حياتكم. إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة، إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية، وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا وسامحنا.

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. انا عوض في العوني، نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني، نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين إف إم بالصوت العالي. تحبك أحضن الأيام.

0: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام معليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

تكلمني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: على اوكسجين اف ام. احلى مساء
1: الراديو اوكسجين اف ام. صوتك
2: بالصوت العالي. قبس من الايمان.
3: قبس من الايمان.
4: أوفياء أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم سعيد إن شاء الله، ديما متمتعين بالصحة والعافية. صباحكم ورد وفل وياسمين وأحلى وأغلى الأزهار والورود. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الخالين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج حدود هذا الوطن تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. أيضا كما تعودنا نصبح على زملائنا الكرام، زميلتنا نسرين، عوض فرعوني، ألفة جندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. يقول لكم إن شاء الله يومكم أجمل الأيام. اليوم الأحد 17 مايو 2026، التوقيت الساعة 6:39. صباح الخير. اللهم يا ربي اجعل محبتنا وأحبتنا لمن نحب راحة لقلوبهم، واجعل وجودنا في حياتهم أثرا جميلا لا يزول. يا رب إن كانت الأيام قد أرهقت أرواح أحبتنا، فأرسل لهم طمأنينة من عندك تنسيهم كل ما أثقل قلوبهم. يا ابن آدم تبسم، فإن الله ما أشقاك إلا ليسعدك. ديما نكون مبتسمين في الدنيا، نتفائل خير، ونقول إن شاء الله ربي يقدر لنا كان الخير، وربي إن شاء الله حتك بش يعطينا حاجة يعطينا إن شاء الله إن شاء الله باللطف. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. إن شاء الله ربي يحفظنا ويسترنا وينظر إلينا بعينه التي لا تنام. وإحنا قصدي ربي في تاريخ نستخدم أرواحها. برشا يقولك نرى حد نهار راحة، لا، فما نستخدم تناظر الجاهد في برشا بقايا. اللي يخدم في المستشفى يخدم أرواحه، تكسيات الواجهات، معامل، مصانع، مؤسسات حكومية، فما نستخدم. اللي يخدم ربي يعاونه، واللي بسبيعة حال مرتاح يزمو يعرف كيفاش يتصرف كيوم الراحة متاعه، كيفاش يقسم بين قضاء شؤونه وتأكل أسرة أيضا واجب عينا باش نتلاهو بها أيضا، شو ينقصهم وشنو يزيدهم وشنو كذا. وكل أكل ناخذ وقت مع عائلتنا، خاطر ولدك وبنتك مستحق لبوهم وأمهم أيضا على حد يوم راحة باش يخلوا معاهم. تقوم في حاجة إلى كل وجدان العاطفي والمحبة وكل انسجام وكل فطور مع بعضهم وكل الأجواء العائلية عندها قيمة تأثر برشا على نفسية أولادنا وبناتنا. وإحنا بطبيعة حال في أوقات امتحانات، وربي يوفق الجميع. قلنا عاد ربي سبحانه وتعالى يحب الإنسان ديما يتفائل، تفائلوا خيرا لعلكم تفلحون. يا ابن آدم تبسم، فإن الله ما أشقاك إلا ليسعدك. يعني ديما بعد العسر يسر، ثقتنا كبيرة في ربي. وقعت لنا هكا حويجة ما عجبتناش، وربما نسلم رض نسان كذا، ديما نتقبله ونصبره ونتحمله ونحمد ربي. الحمد لله على كل حال. وبطبيعة حال قل وما أخذ منك إلا ليعطيك. احنا ربي يعطينا حاجات، يعطينا مولود جديد، يعطينا سعادة، يعطينا نجاح، لكن ساعات نفقدوا ناس عزاز علينا، يجبنا نتحملوا ونصبروا. والصبر يكون عند الصدمة الأولى، كما قال محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اليوم ما ربحناش في حاجة، غدا بقدرة ربي نربحه. اليوم خليت عدد خايب، بقدرة ربي غدوة ولا بعد غدوة المرة الجاية نجيب معدل به وننجح. اليأس ما عندوش مكان في قلب المؤمن. وبالتالي قال لنا الحكيم هذايا، وما أبكاك إلا ليضحكك. اليوم بكينا غدوة نضحكوا، بخدنا إنسان عندي تكون مريض في العائلة، اليوم أحزنت شوية غدوة نفرح. لكن ديما يجب نحمد ربي في كل الظروف والأحوال. وما حرمك إلا ليتفضل عليك. اليوم ما عنديش فلوس غدوة عندي، ربي يعني يبتليني. اليوم ابتلاك، حتى الابتلاء بالمال لو يعتبر ابتلاء. ربي يعطاك أموال باش يعني تشوف شنو تعرف تتصرف أو كيفاش تتصرف فيها. ربي قال لنا في كتابه العزيز: ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله تعالى. ساعات إنسان تكون ما عندوش فلوس، يبدأ قريب ربي يصلي ومواظب على الصلوات الخمس وكذا، وقت ينوب عليه ربي بشوية فلوس، وقتها الشيطان يأثر عليه، يولي ما عادش يمشي للجامع، يولي شيطان صلي غدوة برا خلينا نمشي لك البقعة هذيك. ريت ساعات المال يكون نعمة إذا كان عرفنا نتصرف فيه، ساعات يكون المال جدا موش نعمة، يكون عكس النعمة. وقت لي احنا بك الأموال هذيك نمشي لبقايا مشوية وكيكا يعاقبنا ربي سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وما ابتلاك إلا لأنه يحبك، فقل دائما الحمد لله. ديما نحمد ربي على كل، حتى لصحة البدن، تقوم الصباح تلقى روحك لاباس، تمشي وتتحرك وتتنفس وتشوف مليح وتفهم العباد وتعرف تحكي مع الناس. نحمد ربي في كل الظروف والأحوال. قبل ما نخليكم بطبيعة الحال، عندي صديقي الغالي سي كمال الزغلامي، أستاذي أيضا هذايا في المصايف والجواليات الكل، هذايا البارح عيد ميلاد، ونقول له خويا كمال إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، ربي يسعدك مع مدام سندس أعطيك، يرحم بوك كذلك سي محمد الزغلامي. البارح فرح بعيد ميلاده وعنده أسبوعين ولا أكس ولا شر، عنده فقد بوه هذا سي كمال. هوك ربي شوية كما قلنا، وما أحزنك إلا ليضحكك، والدنيا فيها به فيها خايب، نقبل به ونقبل الخايب. ربي يسعدك أخوي الغالي محمد، ويسعد كل مستمعين الأوفياء، ويحفظ بلادنا بطبيعة الحال من كيد الحاقدين والحاسدين، وربي إن شاء الله يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. وخليكم مع زميلتنا عواطف ونسرين واروع فقرات اوكسجين.
2: قبس من الايمان.

0: تيلي تسمع فيا. اين فروزي صاحبك الجديد؟ كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة. في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: صباح الورد، صباح الخيرات على كل المستمعين والمستمعات. مرحبا بكم، موعد جديد من برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند. توكلنا على الله، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. كالعادة والعوايد كما عودناكم حاولنا نبدأ وصبحنا بخير الكلام وخير الدعاء وهي أذكار الصباح. توكلنا على الله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو من أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل الشياطين، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا، مرحبا في موعد جديد من برنامجكم ماتينا لحد ماتينا الويكاند. برنامجنا يبدأ من توا، برشا فقرات تستنى فيكم، ما عليكم كان تعدوا المجالين وتسمعونا بعد شوية. نعطيكم لمحة على حالة طقسنا لليوم كيف كيف، زادا باش نمشي ونعملوا طلة في مختلف الطرقات ونشوفوا وضعية الطرقات في معتمديات ولاية بنزرت. ما عليكم كان تقعدوا معنا في الاستماع على جهن متواصلين.

ذكرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: تيلي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي. نمشي وتجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي. هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك. خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوديا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
8: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes au Kibira man Kital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah al Karhabtek ou Edouk. Ou Mahom, Tensach Kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 613.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهلة والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات اصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
9: خضراوي

0: على اكسجين اف ام احلى سباح.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7:32 دقيقه، تحيه صباحيه لكل حد يسمع فينا ومعدل موجته على موجتنا. خلينا نتعرفوا على حاله طقسنا في الايام القادمه هذه واكثر، نعرفوه في ميتيو.
4: ميتيو ميتيو ميتيو.
3: مرحبا بالجميع مرة أخرى. الحقيقة الطقس الأيام هذه بارد، وشفنا زادة تساقطات هامة للأمطار البارح وزادة حتى اليوم الصباح. فما تساقطات في مناطق مختلفة، أو مش في ولاية بنزرت ولكن في مختلف مناطق مختلفة من ولايات الجمهورية. سينو المرصد التونسي للطقس والمناخ يقول أنه فما مزيد من الهواء البارد، وفما درجات الحرارة القصوى اليوم لحد 17 ماي في تونس، باش تكون 16 درجة فقط في تالا وما أكثر. وفما مزيد من الهواء البارد باش يكون قادم إن شاء الله على تونس. هذا فما مناطق في الجزائر الأيامات القادمة، وفما تتواصل هيمنة الهواء الحار على وسط وجنوب شرق ليبيا. هذا يزيد كيف بالنسبة لمعنى توقعات الطقس. زاد الأمطار متوقعة اليوم لحد 17 ماي بعدة ولايات وسطى، ومحليا بعض مناطق هكا في الشمال والجنوب التونسي. وفما عموما كميات ضعيفة وربما متوسطة محليا من الأمطار، فبالتالي الطقس الأيام القادمة قد تشوبه هكا بعض البرودة. مازلنا متواصلين في هكا أكل أجواء اللي تكون شتوية نوعا ما، وفما كما قلنا اليوم إمكانية تساقط الأمطار. هذا بالنسبة كما قلنا المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي يعطينا آخر المعطيات والمستجدات بخصوص حالة الطقس لليوم. سينو بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حال طقسنا اليوم، يتميز طقس لحد 17 ماي 2026 بسحب عابرة أحيانا كثيرة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة صباحا وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة تواصل في انخفاض نسبي، البحر يكون اليوم شديد الاضطراب تدريجيا مضطرب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البارح مفتي الجمهورية تحدث وقال أنه رسميا نهار الأربعاء 27 ماي أول أيام عيد الأضحى المبارك، وين أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أنه يوم الاثنين 18 ماي اللي هو غدوة 18 ماي 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأنه عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 الموافق ليوم الأربعاء 27 ماي. أتحدث سماحة المفتي في بلاغ صادر عنه البارح أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإنه يوم غد اللي هو اليوم لحد 17 ماي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447. إن شاء الله أيامات شهر ذي الحجة تكون يا ربي مباركة على كل المسلمين والمسلمات، أيام فضيلة أيام هامة وهامة للغاية. نعرف الكل أهمية هالأيام هذه والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، تحدث عليها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة برشا ناس تحدثت على فضائل هذه الأيام. زاد كيف احنا على موعد مع يوم فضيل جدا للغاية، يوم لم تشهد مثله معناها الكرة الأرضية والكوكب، لأنه يعني كل عام قاعد يتعاود عن ليلة مقدسة اللي هي ومباركة هي ليلة القدر، وعن يوم مهم ومهم للغاية وعظيم وفضيل، وهو يوم عرف فيه الدعوات تستجاب. الأيامات هذه القادمة أيامات مباركة، أيامات هامة، فنستغلوها ونستثمروها في الدعاء، في أعمال طيبة، في أعمال معناها تقربنا أكثر وأكثر لربي، خير من أنه إحنا نبعدوا الحقيقة على بعض التصرفات تكون ماهيش بهية. فبالتالي إحنا على موعد ابتداء من غدوة مع أيامات هامة وهامة للغاية الأيامات القادمة. وكما قلنا معناها برشا ناس تحكي وتتكلم على أهمية زادة أيضا صيام يوم عرفة اليوم العظيم. دونك اقتربت العشر الأواخر الأوائل سامحوني من ذي الحجة، وتكتسب كما تعرفوا الأيام هذه أهميتها حيث فضلها الله تعالى عز وجل على سائر أيام العام. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي هذه الأيام يتنافس المسلمون والمتنافسون على الطاعات وطلب العفو والتوبة من الله، وتكثر فيها الأعمال الصالحة شامل الصيام والإكثار من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وأداء نسك الحج وذبح الأضحية. وتمهد العشر الأوائل من ذي الحجة لاستقبال اليوم العظيم، اليوم الموعود، اليوم الهام على كل المسلمين والمسلمات في كامل أنحاء هذا الكوكب. هو اليوم العظيم اللي نقضوا الغدوة نحكيوا عليهم، نجموش نفوه فضائله، يوم عرفة المبارك، وهو الركن الأعظم من الحج كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دونك الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وبدورها كان قدم كما تعرفوا الناس الكل البارح مفتي الجمهورية كما قلنا وتحدثنا، كان أعلن على غدوة إن شاء الله أول أيامات شهر ذي الحجة المبارك، وكما قلنا الأيامات اللي بعدها الكل تشمل بطبيعة الحال 10 أيام من ذي الحجة، ويجي اليوم الهام كما قلنا والعظيم وهو يوم عرفة. زاد كيف برشا ناس تحدثت على أهمية وفضائل العشر من ذي الحجة. تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والاختيار، وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، سبحان الله وتعالى عما يشركون، صدق الله العظيم. القصص الآية 68. ومن رحمته بالعباد أن فضل بين الأوقات والأزمنة، فاختار منها أوقاتا خصها بمزيد الفضل وزيادة الأجر، ليكون ذلك أدعى لشحذ الهمم وتجديد العزائم والمسابقة في الخيرات والتعرض للنفحات. ومن هذه الأزمنة الفاضلة أيام عشر ذي الحجة التي اختصت بعدد من الفضائل والخصائص، فقد أقسم الله بها في كتابه تنويها بشرفها وعظم شأنها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال عدد من أهل العلم: إنها عشر ذي الحجة. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا، وأن العمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال صلى الله عليه وسلم، كما قلنا وذكرناه الحديث، إنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. دونك المقصود واضح بالقداء انه مهم انه الشخص يعمل مليح مليح لهذه الايام، ايام العشر من ذي الحجة، وفيهما يوم عرفة العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، وهو يوم مغفرة الذنوب وصيامه يكفر سنتين. وفيها أيضا يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي اليوم 11 من ذي الحجة، لأن الناس يستقرون فيه بمنا بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر والاستفاضة، يعني ثاني عيد بعد ما النحر وذبح الأضحية جي يوم القر. وإنما حظيت عشر ذي الحجة بالمكانة هذه والمنزلة لاجتماع أمهات العبادة فيها، الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وقد تكلم أهل العلم في المفاضلة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه بعض المحققين من أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة، وليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، جمعا بين النصوص الدالة على فضل كما كل منها، لأن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضلت باعتبار الأيام فيها يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. نفهم أنه كلها مهمة وكلها هامة وعندها فضائل كبيرة، العشر الأواخر من شهر رمضان و العشر من ذي الحجة، فبالتالي كلها فيها الأعمال تقبل والأعمال تضاعف إن شاء الله حسنات وخيرات، وهناك أعمال صالحة تتأكد في هذه العشر جاءت النصوص بالحث عليها والترغيب فيها من أهلها، كالتوبة النصوح، الرجوع إلى الله، التزام طاعته، والبعد عن كل ما يخالف أمره ونهيه بشروط التوبة المعروفة عند أهل العلم، فقد أمر الله بها عباده المؤمنين فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، النور الآية 31، ولا غناء للمؤمن عنها في جميع الأوقات والأزمان. من أعمال عشر ذي الحجة الحج إلى بيت الله الحرام، فمن المعلوم أن الأيام هذه توافق فريضة الحج، والحج من أعظم أعمال البر كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا قيل قال الجهاد في سبيل الله، ثم قيل ثم ماذا قال حج مبرور، متفق عليه. إذن فينبغي للمسلم أن وجد سعة في ماله وصحة في جسده أن يبادر بأداء هذه الفريضة العظيمة لينال الأجر والثواب الجزير، فهي خير ما يؤدي في هذه الأيام المباركة. من أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذه الأيام العشر المحافظة على الواجبات وأدائها على الوجه المطلوب شرعا، وذلك بإحسانها وإتقانها وإتمامها ومراعاة سنتها وأدابها، وهي أولى ما يشتغل به العبد قبل الاستكثار من النوافل والسنن. ففي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، رواه البخاري. إذن نفهم أنه إحنا على مقربة من أيام عظيمة، أيام مباركة، أيام هامة، أيام لا تكرر دائما، أيام تجي مرة في العام، ليلة القدر اللي تحدثنا فيها وحكينا برشة برشة على فضائلها، والعشر الأواخر من شهر رمضان وفضائلها، وتنضاف أيضا الأيام الهامة والهامة جدا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، الأيام المباركة اللي نقعدوا ديما نحاولوا أنه إحنا نتقربوا من ربي من خلال السعي لإدراك هذه الأيام. غدوة بإذن الله تنطلق. من أحب الأعمال هي الصيام، هي الأكثر من الصدقات، القيام بالواجبات وهي الصلاة وغيره من الأعمال الواجبة على المؤمن، وغيرها من الأعمال اللي يلزم كل شخص يقوم بها باش يتقرب من الله سبحانه وتعالى. أيام مهمة، أيام مباركة، لأنه زاد يأتي بعدها يوم عرفة، يوم المهم، يوم الهام، يوم العظيم، اليوم الأعظم. كما قلنا يعني في ديننا عنا ليلة عظيمة وعنا يوم عظيم، ليلة عظيمة ليلة القدر، اليوم العظيم هو يوم عرفة، لا تضيع يوم عرفة، كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة الأكثر من الدعاء، ضرورة أكثر من الصدقات، ضرورة الأكثر من فعل الخير، خاصة أن الدعاء في يوم عرفة الصحابة رضوان الله عليهم يقولون أنه ما يتعداش عليهم عام إلا ودعوات عرفة يرونها قدامهم، كما نراو نحن الأشياء اللي موجودة في حياتنا اليومية، يعني يروها منهم لها الدعوة اللي يدعيوها في يوم عرفة المعظم. هذه الدلالة على أهمية يوم عرفة، يقول لك ما يدورش العام إلا والدعوة استجابت، وندرك يوم عرفة القادم إلا والدعوات كلها استجابت اللي دعيناها في يوم عرفة اللي فارت. إن شاء الله زاد في يوم عرفة هذا تكون لنا دعوات لا ترد وتستجاب، امين يا رب العالمين الناس الكل. دونك بسطه ولمحه على اهميه الايامات القادمه اللي باش نكونوا حاضرين معناها، وان شاء الله ندركوها الناس الكل. فمن المهم الاكثر من الدعوات والقيام بالاعمال الصالحه. وقعدوا معنا، مازلنا متواصلين معاكم في برنامجكم ماتينال لحد ماتينال ال

0: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع داناو، اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الأوتوروت ما حاش النجم ندور.
5: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت، كيما موبل رفرافي أوبيرا راس جبل، صدقني بسوم لوغرو، تي بريسك بلاش، وزيد ترونسبور بلاش، والتركيب بلاش.
4: هذا كل وي.
5: موبل رفرافي أوبيرا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل أول بياج وندور.
5: موبل رفرافي أوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الأفراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت، كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نجوم نحير احد يعمل 66 كيف لحقيقه الطقس كان معتدل مناسب، باش نعملوا جاريه باش نعملوا مارش باهيه، وديما احنا نشجعوكم انكم تحافظوا على صحتكم تمارسوا رياضة المشي، وبطبيعة الحال ديما مواصلين في تظاهرة بنزرت تمشي لصحة أفضل. ديما يعطينا كل التفاصيل وأكثر دكتور سي محمد الجيبسي. صباح الأنوار دكتور، مرحبا بك. اي دكتور لو تسمح ما نعرفش تصلحنا شويه من الصوت، خاطر تنجم تقول ماش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا بالكدا، دونك نحبوا نسمعوك بوضوح دكتور. ما نعرفش كان تعاود لنا مثالش خلينا نسمعوك.
3: اي بطبيعه نقول لكم الصباح الخير صباح الخير للمستمعين في الاسلام وانت في عواطف.
2: اي عايشك
3: صوتي لهت شويه لحد انطلقنا في
2: المارش،
3: انطلقنا في برنامجنا نتاع المارش عندنا 10 دقائق توا. كما قلنا موعدنا الاحد، انا 3 مواعيد في الاسبوع، نهار الاربعاء 6 تاع العشيه، ونهار السبت والاحد اللي هما 8 الانطلاق من قدام البابوشه فينش.
2: تري تري بيان، مهم برشا. مازلنا ديما نذكروا بالمواعيد نتاع بنزرت تمشي لصحه افضل. زاد كيف نحبوا نحكيوا اليوم دكتور بحضورك ونستثمروا وجودك معنا، نحكيوا على اليوم العالمي لضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، نشددوا على ضروره اجراء الفحوصات الدوريه وقياس ضغط الدم بانتظام وتجنب العادات السلبيه والمتسببات لارتفاع ضغط الدم. اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، شنو نجم نقوله دكتور بمناسبة اليوم العالمي للمرض هذا؟
3: عنا احنا برشا نصايح نحب نعديهم نقولهم بطريقة بسيطة ومبسطة. الحاجة الأولانية هي لازم إذا عمر فات 35 سنة فات 40 سنة لازم مريضة بعد قديش وقت نمشي لطبيب العائلة ولا في أي فرصة عندي نقيس الدم نقيس الدم ونشوف ضغط الدم متاعي، خاصة إذا أنا عندي مرض ضغط الدم في العائلة، يعني بابا عنده ضغط الدم ولا أمي عندها ضغط الدم، نعرف اللي عندنا ضغط الدم عائلي هذيك يلزمنا نحسوا أكثر باش نقيسوا الدم. بس هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية بالنسبة للتغذية متاعنا، نعرفوا احنا اللي برشا حاجات تنجم تسبب في ضغط الدم، وأكثر حاجة اللي هي سهلة باش نتخليو عليها اللي هي الملح. برشا نشوفوا احنا برشا عائلات الماكلة نتاعها مالحة وعائلات بالعكس، هذا نعرفوا احنا كلنا اللي ما يغير حتى شيء في البنة ولا الطعام نتاع الماكلة هي حكاية الاستئناس وحكاية كيفاش نعود انا روحي كمية السكر وكمية الملح. ولذلك نحاولوا اللي يعرفوا روحهم يملحوا برشا في الطعام نتاعهم ينقصوا فرصة توا باش ينقصوا بشوية تدريجيا، مش بنحسوش الفرق كبير تدريجيا. راهو الملح زايد في الماكلة زايد، يعني راهو الملح اللي عندنا في الخبز، الملح اللي عندنا في الخضرة، الملح اللي عندنا في المأكولات نتاعنا الطبيعية
2: كافي
3: لينا احنا. دونك اللي نزيدوه هذاك نظرته
2: صحيح
3: اكثر من مرة.
2: صحيح دكتور، مهم برشا. زاد نحب معناها من خلالك ان نحب نجاوبوا على تساؤل يتطرح ويتسأل برشا وبرشا ناس الحقيقة ديما تسألوا، اللي هو دكتور منعش حتى أكيد رما سألوه لك برشا في العيادة، يقول لك أنا كيفاش نعرف روحي اللي أنا عندي ضغط الدم وإلا لا، وشنية هي الأعراض متاع أنه أنا عندي ضغط دم، كيفاش باش نعرف سواء أنا ولا أي حد في العائلة شنية هي الأسباب المسببات وخاصة الأعراض، أهم حاجة الأعراض، كيفاش نعرف أنه أنا عندي ضغط الدم؟
3: الاعراض نتاع ضغط الدم للاسف وقت اللي تجي يعني المعنى نتاعها اللي ضغط الدم عنده برشا واللي دم يجب يكون طالع برشا، ما نستناش انا باش يوجعني راسي بكيفيه كبيره وهكا وقتها نقول ممكن عندي ضغط الدم. لا، علاش بدينا اول حاجه بدينا بها نتفقد روحنا، لانه ضغط الدم كما مرض السكري في معظم الحالات يكون ابارسيون و ايفوليسيون انسيديوز نقول بالفرنساوية، يعني ما ينبهش فهمتوا، على هيك لازمنا نقيسوا ما ينبهش، ما نحس حتى شيء، ما عندي حتى شعور، وانا دم نتاعي ضغط نتاعي في 15 ولا 16 فهمتوا، وحاجة أخرى الإيزة مهمة برشا باش نكملوا بها كانت حب اللي هي نرجعوا ديما رياضة المشي. رياضة المشي بالنسبة لضغط الدم وإحنا كل مرة ناخذ عضو نحكيوا عليه كل مرة ناخذ جهاز نحكيوا عليه. بالنسبة لضغط الدم واليوم فرصة الحديث عن ضغط الدم راهو المشي لمدة 30 دقيقة أفدت الدراسات اللي هو ينقص من ضغط الدم 1 سنتيمتر للكور يعني شيفر واحد مثلا نعطيك مثال نعطيك مثال واحد عنده ضغط الدم 15/9 15/9 إذا يعمل كل يوم نص ساعة ماشي الدم بتاعه يحبط 14/8 اللي كان في الحالة الأولانية مش ياخذ دواء يطيح الدم ويقعد به مدى الحياة ويولي ما يستعملش دواء ويوصف المشي نتاعه هذاك ويزيد يحسن. أما خير أما خير نعمل رياضة مشي الحالة هذية ولا نقعد كون بنيش ناخذ دواء طول عمري. يعني ديما رياضة المشي ديما خير وخاصة خاصة في الحالات الأولى والكريم الزين ضغط الدم مش كبير ومش أنت لي من الأول نجم نعمل رجيم نجم نعمل ماش نبدل شوية نمط الحياة الطبيعي ونجم نجتنب استعمال الأدوية. نحكيو على الأدوية هذا برشا عباد نسمعوا يقول لي عندي ضغط الدم أما ما نستعملش ناخذ حربوش ديما ما نستعملش دوية ديما وفي عليا دوية عنده شهرين هاني جيت راو راو إذا الطبيب نتاعك أعطاك دوية وقال لك ما تبطلوش راو كل يوم كل يوم ما فيش حتى كلام ما نبطل حتى نهار.
2: أكيد أكيد مهم برشا دكتور هذه هي النصائح يعطيك صحة في محلها دكتور مهم بالقدية إنه اللي يسمع فينا روى إذا كان تشرب حراب شرك تنجم بالفعل تنجم بتبيع بمباشرة الطبيب مش من ريوسنا معناها نقصوا منهم على خطر رياضة المشي تعاون بالقدية بالقدية وتحدث الدكتور مشكور ديما على أهمية المشي كل مرة وكان تناولوا جهاز من الأجهزة عنا اليوم تناولنا مرض ارتفاع ضغط الدم باللطف عليكم الناس كل ديما تقعدوا تابعوا نصائح الدكتور سي محمد الجيبسي نشكرك يعطيك الصحة ونخلي لك الوقت تكمل المرش متاعك سي محمد الجيبسي تحدثنا معاه على تظاهرة بنزر تمشي لصحة أفضل كل مرة نحاول نطرقوا لأهمية وفوائد رياضة المشي اليوم تناولنا موضوع ارتفاع ضغط الدم بلطف عليكم الناس الكل مهم برشا واحنا نتفقدوا الطبيب نقصوا من ماكلة المالح في ديارنا قدر المستطاع برشا كما قال الدكتور الماكلة ماهيش باش تمصاد هي جوست معناها هكاك احنا النفسية متاعنا تحس انه دوب ما نقصت الملح سيبون الماكلة ما عادش باش تبان باهية اما راهو كيف تفهم انه هذايا راهو اجراء طبيعي عادي وراي الناس الكل لازمتها تنقص من تناول الملح وراهو الملح بطبيعته حاجة ماهيش باهية برشا للصحة وهذايا اثبتته الدراسات العلمية وغيره وبطبيعة الحال الاطباء المباشرين فمهم للغاية انه احنا نقصوا من الملح ونحافظوا على صحتنا وما تنساوش ديما عندكم تستثمروا جمال الطقس يوم الصباح تعملوا مارش تعملوا جارية مثال الشعنة برشا مناظر جميلة برشا طبيعية تعادلوا الموجة على إذاعة أكسجين أفام تقعدوا تعملوا المارش متاعكم تعملوا الجارية متاعكم نص ساعة ساعة لحقيقة تفرهد برشا وترتح النفسية والرياضة معروفة إنها عندها أهمية كبيرة برشا في حياتنا اليومية على ذلك قديشها مهمة الرياضة ومهم بالحق إنه إحنا نشجعكم على ممارسة الرياضة وخذوا معنا رشين متواصلين في برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند هذا هو كلافين هاريس دواليبا

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروتزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروتزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروتزي قلك كيما لا انتي.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيرو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع

0: مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة. سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
1: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج. العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانات.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالاش نوع الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء رابحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
3: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
4: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: صباح الانوار، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد قاعد يسمع فينا توا ومعدل موجته على موجتنا على موجة اذاعة اوكسيجين اف ام بالصوت العالي. الحقيقة برشة تشكيات جاتنا من عند برشة مستعملي الطريق، يقول لك فما بروجيكتور في مفترق سيدي زيت بنزرت الجنوبي على مستوى الطريق الوطني عدد 11 قاعد يقلق الحقيقة في المرة سواق العربيات، يقول لك الحق يجهر معناها في يجهر بالحق وقت اللي انت تبدا تسوق، يقلق بطريقه ماهيش باهيه. وجهوا اللي داع عبر موجات اذاعه اكسجين اف ام وقالوا بربي عديونا صوتنا ووصلونا صوتنا، نحبوا بالحق صوتنا يوصل لانه المفترق هذايا والبروجيكتور هذاك بالذات دايو قاعدين نشوفوا في الفيديو في اللايف ستريمينغ اكسجين اف ام اكسجين تونيزي وين بالحق يجهر، واي شخص معناها قاعد يسوق قد بالحق معناها يضعف الرؤية في ساعات متأخرة من الليل. احنا التفاصيل أكثر باش ناخذوها من عند زميلنا أيمن المحفوظي. أهلا وسهلا، مرحبا بك أيمن، صباح النور.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين أف
2: أم. مرحبا بك أيمن، بطبيعة الحال ديما كل ما يكون فما موضوع يخص معتمدية بنزرت الجنوبية إلا وتكون ديما حاضر معنا، أكيد كنت عينت تشكيات المستمعين والمستمعات والمواطنين من البروجيكتور هذايا، ودايوغ أنت البارح مشكور نقلت لنا الفيديو موجود على الباج أوفيسيال متاعنا توا قاعد يتعدى تزامنا مع المداخلة هذايا. شنو الحكاية بالضبط أيمن؟
3: والله بالحق هو راهو نقطة استفهام، لأنه بالضبط يمكن مدة شهر ونص التالي طرحنا الموضوع هذايا على عبر موجات إذاعة أكسجين أف أم فيما يخص يعني التنوير العمومي على مستوى الطريق الوطني 11 في معتمدية بنزرت الجنوبية خاصة في الجزء بين سيدي سيد وابن نافع، أنه يعني تم تركيز الأعمدة موجودين اللي تم تركيزهم منذ سنوات، شيء يشعل وشيء طافي. وحكينا على المفترقات خاصة مفترقة تحمد المساكن العسكرية ومفترق سيدي زيد واللي هو هذايا يعني مفترق حيوي يعتبر نقطه التاريخ الوطني 11 بالتاريخ الوطني 51، يعني اللي ماشي لتسكريه ولا ماشي لدجاج ولا ماشي لبني عمر ولا ماشي لخزون هذيك الغربيه نتاع ولايه بنزرت كلها تمر عبر طريق الجوائز 51، يعني ثم حركيه كبيره وتو مستقبلا يعني قلنا انه باش تسخن الدنيا باش تولي فلوحات وعروسات وسهريات ومهرجانات والى اخره، يعني ناس راحوا مخ. قلنا يعني ماذا بنا اداره التجهيز تعمل استراتيجيه وتقوم بصيانه الشبكه تاع التنوير العمومي هذايا. هو صار نوع من الصيانه اللي فما نوع من الاندر يشعلوا، لكن الاشكال موجود ومفترض ان تم تركيز زوز راهو مش ماهوش بروجيكتور واحد، يعني زوز دو بروجيكتور يعني واحد يضرب في اتجاه يعني طريق مازن بورقيبه والاخر يضرب في اتجاه طريق بنزرت، يعني قابلين بعضهم. المشكلة انه وقت اللي يكون السائق بتعدي من الغادي الضوء بروجيكتور وقويات الضوء يظهر في عينيه، والله برشة تشكيات يعني الموضوع هذا يمكن تو عنا يكون 10 ايام بالتالي هما يركزوهم عندهم جمعتين، اما 10 ايام كل يوم نسمعوا تشكيات من انواع الكل اللي سواء اصحاب سيارات اصحاب عربيات اصحاب سيارة لواج البعض اللي تبع شركة جو النقل بنزرت من بعض الحاجات اللي تعدوا مخر وايضا اصحاب جهاز الثقيل، الناس كل وقت تتشكى يعني مانيش عارفين احنا وقت نجيو باش نصلحوا نعملوا حاجه من نوع هذايا لهي نقطة استفهام، مش عارف شكون اللي ياخذ القرارات هذيا في الاداره الجهويه للتجهيز، هو باهر ولا محاله هو مفترق تنجم تقول انت جايه في بقعه مترفه يعني بقعه بعيده شويه حتى على المتاكلين باهي يتم تنويره، لكن ما يلزمش يتم تنويره بالطريقه هيك، ما يلزمش يعني انت باش تعمل حل تولي فيها مشكل، لان يلزمها اداره الجهويه للتجهيز تعمل مراجعه سواء يعني يطلعوهم شويه لفوق باش ما عادش يضرب في عينين السائق مره واحده، والا يعني يتم تركيز زوز اعمده عاديه كما موجودة تركية المفترقات يعني في ابن نافع موجودة كاكا في الواتا موجودة كاكا المفترقات وحتى في بقية المفترقات العادية يعني مو شكل ذات اتجاه دوراني، يعني كما نقولوا احنا موجود في حفر بهر ولا اللي موجود في عين فروة ولا اللي في دوار رمضانية وانت ماشي لمدة برقيبة هذوما تلقاهم فيهم كل الأعمدة اكل يمشيوا بالطاقة الشمسية ولا كانوا هذوما حل مش عارفين علاش عملوها كاع الحكايه هذيا. ان شاء الله الاداره الجويه للتجهيز تعمل مراجعه في النقطه هذيا، والاهم هو يعني تنوير الطريق يلزم يصير في تنوير الطريق خاصة مع فصل الصيف. بالحق راهو صارت يعني كوارث مؤخرا وحوادث مرور يعني مريعة جدا وحالة وفاة خاصة يعني في المناطق اللي ما فيهمش تنوير عمومي. ماذا بين يصير التنوير عمومي على مستوى الطريق الوطني 11 وتصير مراجعة للمفترق كذا يا عوات.
2: صحيح كما قلت انت ايمن يعني جينا نحن باش نصلحوا المشكل يا اخي زدنا مشكل اخر معناها كبير. تحدثنا على الاناره العموميه يا اخي فما عمود بروجيكتور ولكن يظهر لي ما فماش ما صارش ربما تركيزه على ضوء مقاييس معينه يظهر لي خاطر الحقيقه ضوء يجهر
3: هو يجهر وهم هم مشكلة ثم الأعمدة الأعمدة موجودين يعني الأعمدة تعال التنوير عموم موجودين مش عارفين علاش ما صلحوش الفوانيس والأعمدة رمضي وعليش حطوا لي برجتير ذوما مش كل حطهم والله ما نعرفوش احنا بدنا تفاجئنا يا عواطف يعني وكانت الناس كل كانت تفاجئ يعني اللي يوصل غادي كل كي رسول الله يجهر برشا الذوا ذي كل واحد يعني كل سائق خاصة يعني من منزل برجيبة مش البزارة دوب ما يخلق المفترق يعني يلقى الذوا ديركت يعني يجهر ولهنا نفهم لا قدر نزم تصير كارثة لا قدر الله ولي ذا ان شاء الله درجة والتجهيز نتعمل مراجعة في نفس النقطة ذي
2: صحيح مهم برشا ونشكرك يعطيك الصحة على كل المعطيات والمعلومات اللي

هذية. أيمن كان اقترح قال يتم تركيز زوز أعمدة تاع إنارة كهربائية لعل تنقص هل القوة متاع البروجيكتور اللي وحده، ولكن زاد في نفس الوقت تصير الإنارة العمومية للمنطقة هذيك. فمن احنا ما نحبوش تنحى الإنارة العمومية، نحن نحبوها تكون موجودة ولكن تكون بمقاييس مضبوطة ومعقولة. معناها ما تكونش نحبوا إنارة عمومية يجي لي سوق يلقى من بعيد ضو يجهر، فبالحق ما ينجمش يرى ما يجيبش يسوق، ينجم الله لا يقدر يفقد حتى السيطرة على الكهرباء نتاعو. هذا اللي ما نحبوش نشوفوه. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، متواصلين معاكم في برنامجكم متينال لحد متينال الويكاند. اقعدوا معنا في الاستماع.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: تيداج ريكري ولا غوتي داناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف لسيارات بي واي دي. تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها بي واي دي.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني. مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته. في الحمص والبابا غنوش.

0: اللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلة أوتيل النافور. انفولاين 98-136-214 55-033-038.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معانا مستقبلك في أمان.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

بك خضراء يا أرض خضراء، تفاحة تتموج في الضوء والماء. خضراء ليلك أخضر، فجرك أخضر، فلتزرعين برفق برفق يد الأم في حفنة من هواء. أنا

0: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معنا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطه، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، والا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت، حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيره في باب ماطر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل، وتوا قربنا لكم اكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الافضل. مايكير بوانتيين يعني عنايه شامله من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحه من القلب للبروموات المكسره الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
6: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manier Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه، Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومن

0: وجات أصلية 100%.
1: خضراويتك ثقتكم هي أولويتنا.
0: خضراويتك التكنولوجيا بين يديك.
2: راديو أكسجين FM
3: صوتك بالصوت العالي.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد معدل موجته على موجتنا. نحكي على اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع الكبرى اللي ببنزرت، اللي نظرت وقامت بالحديث حول الإجراءات الكثيرة من شأن تأمين إنجاز مشروع تطوير ميناء بنزرت منزل بورقيبة. ونظرت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى ببنزرت بمقر ولاية بنزرت في الإجراءات المهمة لتأمين إنجاز مشروع تطوير ميناء بنزرت منزل بورقيبة. هذا خلال جلسة صار فيها عرض دراسة فنية معمقة ومنجزة من قرار مكتب دراسات معتمد. احنا التفاصيل أكثر وخاصة جد باش نشوفوا وين ماشية الإجراءات متاع إنجاز مشروع تطوير ميناء منزل بورقيبة. التفاصيل أكثر نعرفوها مع مروان الشلغومي رئيس المجلس المحلي بمنزل بورقيبة. صباح النور سي مروان، مرحبا.
3: صباح النور وصباح الفل اختي عواطف وكل مستمعي راديو اكسجين.
2: مرحبا بك مروان. الحقيقه برشا تساؤلات من عند برشا مواطنين يحبوا يعرفوا وين وصلت الاجراءات نتاع المشاريع، خاصه الاشغال نتاع انجاز مشروع تطوير ميناء منزل بورقيبه.
3: كيف ما تعرف اختي عواطف، كان قبل مكتب دراسات عملوا دراسه لتطوير ال ال ال الميناء. يعني هذا رفضناه، كان باش ياخذوا لنا جزء من الشاطئ. قلنا احنا كمجلس محلي مستحيل كان نقبلوا ان ناخذوا من الشاطئ نتاعنا اللي عندنا معاها ذكريات كبيره. لكن بعد رفضنا تم مقترح جديد، ومكتب الدراسات عمل المقترح اللي هو يكون الميناء من بعد السور نتاع روندو، كيما السور نتاع الميناء نتاع البرك، باش تعمل في شكل ال فميكا. وكيف ما نعرفوا نفس الشيء انه الدراسه هذه اخذت برشا برشا وقت وبرشا مجهود. مشكورين مكتب الدراسات اللي لقاو لنا حل ما نخسروش الشاطئ نتاعنا وفي نفس الوقت نربحوا التوسعه نتاع البرت. تمت جلسة في ولاية بنزرت وأنا كرئيس المجلس المحلي كنت حاضر واستشارة مع الزملاء ووافقت على المقترح هذا، لأنه ما نجموش نرفضه مقترح نجم في الأعوام الجاية والأجيال الجاية تستفاد منه.
2: شنو مروان الحاجات اللي تم الاتفاق عليها أنها تتخدم في الأيام القادمة؟ لأنه هذا ربما اللي يهم المستمعين.
3: هو باش يصير دراجاج للمنفذ نتاع السفن بعد من ميناء منزل بورقيبة البنزرت. ثم دراجاج شبل ان شاء الله من الشهر القادم من شهر جوان، بتكلفة تقريبا 35 مليار. نعرف توا السفن الكبيرة ما عادش تنجم تدخل لميناء منزل بورقيبة بسبب نتفكر واحدة اخر دراجاج صار 2002-2003. سفن كبيرة يعني ولات تلقى صعوبة في الدخول للميناء. توا هذايا ولا لازم مكتب دراسة حدد المنطقة المقترحة اللي وافقنا عليها باش يتم وضع التراس نتاع دراجاج فيها. هي حتى كش تلقى يعني تاخو مدة لين تولي استابل ومن بعد باش تصير فيها البلاتفورم للتوسعة نتاع البرد.
2: مهم برشا، وتعرف زادة برشا ناس اليوم متسائلين مهتمين بالشأن المحلي بتاع معتمدية منزل بورقيبة، يقول لك نحبوا بالحق تبدأ الأشغال وتصير متابعة، خاطر تعرف معناها ساعات تحدد أجيال متاع انطلاق الأشغال ولكن تتعطل، فإحنا نحبوا نقضوا في متابعة ونضمنوا زادة أنه تنطلق الأشغال في الوقت المعتاد اللي هو شهر جوان.
3: أكيد هما ماذا بهم حتى غدوة تبدأ، هما مسرعين خاطر عندهم برشا التزامات. إدارة الميناء منزل بورقيبة بنزرت، وإن شاء الله في أقرب الأوقات هي باش تبدأ. هما كان جاو نجموا حتى يبدو جمعة جاية يبدأ.
2: وقتاش توفى؟
3: هي تبدأ في جوان مفروض يصير يبدأ الدراجاج، وفي جانفي تبدأ لترابو.
2: يعني جانفي القادم
3: باذنجان في القادم.
2: باهي مهم. دونك نقعدوا نحن في متابعه ان شاء الله.
3: اي والحاجة الباهية انه الدراسة اللي عملوها كنا احنا متخوفين من قبلها انه الطيارات متاع المائية كانت باش يصير كما الفيوبور متاع بنزرت يعني باش الماء يبقى راكد، لكن في الدراسة اللي تخدمت فما منفذ للماء اللي باش يبقى الماء يدور في رندو ماهوش باش يضر البحار، موش باش يضر المواطن من منطقة مشاطئ رندو، خاصة المشروع الجديد اللي متكلف 5 مليارات ان شاء الله في اخر السنة هذية باش ينتهي باش نلقاو يعني شاطئ رندو وجهة أخرى ترفيهية إن شاء الله لكل أبناء المنطقة.
2: وقتاش إن شاء الله هذية
3: المفروض آخر سنة هذية ينتهي لترافو نتاع أشغال تهيئة شاطئ رندو.
2: تخبي دونك إن شاء الله بالتوفيق. كما قلنا نقعدوا نحن في متابعة لمختلف الأشغال هذه بمعتمدية منزل بورقيبة. نشكرك برشا، يعطيك الصحة. كنت معنا سي مروانش الغومي رئيس المجلس المحلي بمنزل بورقيبة. ولا سمعتوا دونك فما الأشغال اللي إن شاء الله باش توفى في جانفي 2027 اللي إن شاء الله باش تنطلق في جوان القادم إن شاء الله. دونك بطبيعة الحال نحن نقعدوا في متابعة مراقبة دولنا الرقابين، وإحنا نحاولوا أنه زادة نأكدوا أنه الأشغال تبدأ في الوقت متاحة وتوفى في الوقت المعتاد باش المواطن، خاطر ماكم تعرفوا الحقيقة هذه هي المشكلة اليوم أنه يتم تحديد معناها الأجيال متاع الأشغال وما نبدأوش في وقتها، وإلا يتم تحديد أجيال انتهاء الأشغال وما ما يصيرش احترام الأجيال في مختلف الأشغال اللي تصير في ولايات بنزرت وما نفهموش علاش، ونقعدوا نحن نبحثوا على الأسباب. فمهم برشا أنه العقلية الجديدة اللي نمشيو بها ونحن نحترموا الأجيال متاع الأشغال متاع المشاريع اللي مين تبدأ ومنين توفى، وزاد كيف كيف المواطن في معتمدية منزل بورقيبة يشوف منزل بورقيبة كما هو يحبها وكما هو يحلم إن شاء الله. أقعدوا معنا في الاستماع، رجعين متواصلين في برنامجكم ماتينال لحد ماتينال للويكاند. هذه هي شيري

0: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولا بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان

0: تار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
1: تمتع باقوى وامتع تجربة فرجة مع اجهزة الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضية، احدث الافلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والاعدادية مع الفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطة بيع اجهزة البارابول. الفا تلم العائلة.
2: الوي
3: يا راجل
2: رحمة بابا سايق الحرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما حاش النجم ندور
3: باهي. اسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي برسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: اه هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعه الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نقابة الفلاحين تقول راو الاضاحي قاعدة تتباع على الانستغرام، وهذا ماهوش معقول. اي نعم، تحدثت نقابة الفلاحين ونعتبر رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي انه شراء الاضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام ماهوش مقبول، ودعا المواطنين انهم يتوجهوا نحو الاسواق الاسبوعية وذلك لتدخلوا في برنامج اذاعي. قال انه ارتفاع اسعار الاضاحي ب 100-150 دينار على السنة الماضية تعتبر مقبولة، ووضح انه من غير المعقول انه تبلغ الزيادة 500 دينار في الخروف الواحد. طالب زاد كيف رئيس النقابة المواطن بتحكيم العقل وشراء اضحية في المتناول يتراوح سعرها من 900-1,500,000 دينار. برشا باش يقولوا لي طبعا احنا لقيناها علوش ب 900 دينار. دونك هذا الكلام الموجه لنقابة الفلاحين، والفت الى انه الفلاح قام ببيع قطيعه منذ شهرين بفائدة القشارة. وتحدث زاد قال انه المقدرة الشرائية للمواطن لا تسمح باقتناء الاضاحي باسعار خيالية، وافاد بانه على الرغم من نقص القطيع لانه الاضاحي متوفرة في الاسواق، وذكر بانه حاجيات العائلة التونسية من الاضاحي تناهز 950,000 اضحية، فيما تتراوح نسبة النقص في القطيع من 20-25%. الحقيقة العلوش برشا كلام يوصلنا من عند مواطنين ومواطنات، السناء غالي وغالي وغالي للغاية. هذا الكلام اللي قاعد يوصلنا، واش الناس يقول لك تتفهم الغلاء، يقول لك اي خاطر العلفة زادت، غيره من التشكيات اللي ديما نسمعها من هذا الفلاحين. فمش كون يقول لك ولو ديما يبقى بالحق غالي في الدولة، السميق بتاعها 500 دينار، الحق ما هوش مقبول بالكل انك تلقى المتوسط بتاع العلوش اللي يضحي عادي 1,500,000. فبالحق مشكل كبير برشا يتكرر كل عام، وهذايا اللي قاعدين راو فيه ونشوفوا فيه. فان شاء الله باللطف، معناها بالحق ان شاء الله كل شيء يجينا باللطف. بالحق الاسعار متاع العلوش السنة غالية، وحسب ما يقول معناها سي ميداني الضاوي على نقابة الفلاحين يقول راهي زيادة بين 100-150، ولكن عام ناول كان غالي، والسنة مثلا يكون اللي كان ب 900 عام ناول 800، بما انه زادت 100-150 حسب ما حكى سي ميداني الضاوي. دونك قال لك ب 1,150,000-1,200,000، هذا المتوسط العادي النورمال اللي تنجم معناها تاخذ بها علوش. دونك فما ناس بالحق تحسها غالية وغالية برشا، خاطر اذا كان نقولوا فما ناس تخلص 1,000,000 ولا 600,000 ولا 700,000 ولا 800,000 ولا 900,000 مع القصاصات مع 20,000 حاجة بالحق في الدار، ما هوش معناها العبد عايش كان على بشي معناها عنده كان العلوش، اكيد عنده بارشة مصاريف تحصى ولا تعد في في في الحياة اليومية. نقول كأنه الشهرية كل يحطها في العلوش ويقعد، واخطى ذلك عندك مصاريف اخرى معناها للعلوش لازمتك تشريها بتبيعة الحال خضرة وما لازمها بتبيعة بش طيب. فاليوم فما ناس يا اما معناها تقول لك ما ناخوش، كل حد الحقيقة وكيفاش معناها يتصرف، لكن فما ناس تقول لك اليوم انا ما ناخوش ما نجمش وغالي. اللي نسمعوا فيه يقول لك غالي خويا ما نجمش فوق طاقتي. فمش كون يقول لك نجي اخر نهار واللي لم اللي عندي التفتوفة اللي عندي كله نهبط، كان جابت لي علو جابت لي كما جابت ليش فبها. فمش كون زادا كما قلنا يقول لك لا خويا انا سناء مانيش باش نشري العلوش غالي، ما نجمش نقدر معناها نتحمل الغلاء هذايا. فما ناس حتى بشيت حتى دينيا يقول لك بالحق باش تشري حاجة باش تضحي بها، راه لازمتك ممكن اقل حاجة بطبيعة الحال ما نجيش نعطي في شيفر معناها كوريكت، راه بالتقريب ممكن 1,700,000-1,800,000 يضحي كيما معناها في الشرع متاع الدين الإسلامي، خاطر فما برشا ضوابط وبرشا حاجات تتطبق على العلوش اللي باش يضحي والعائلة باش تتقبل لك الضحية هذيك. فهذه هو علاش اليوم تحس وكأنه الشارع التونسي يغلي. فما الناس تقول لك خويا احنا ما نعادش خالطين على بالحق الخضرة على اللحم على الدجاج، حاجات هذوما ما ناش خالطين عليهم. الحق استاج العلوش بعد عليه برشا، هذا معناها شنو قاعد يتحكي. وتبقى بالحق راهو بالرسمي تجي بالحق تنظر لها تلقاها اسعار بعيده بعيده برشا على المتوسط وعلى المتناول وعلى الموجود. كي تلقى شهري 500-600-700-800 وتجي تهبط للسوق تلقى 1,200,000-1,300,000، بالحق حاجه ما هيش مقبوله، مش مقبوله بالكل. دونك هذا هو اللي نعيشوا فيه، عم ناول عشناه، عم نعيد عم ناول، والغلي هذاك زادا شهدناه وشفنا بالحق غلاء مشط. السنات دا يتكرر نفس السيناريو، برشا ناس يقولك عندها فترة يكون عندها 4-5 سنين بالحق، ولا ما هوش عادي، ممكن فترة التالية ما نعرفش قداش يكون 10 سنين 6 سنين 7 سنين، كانت 500 600 يقولوا 700 ولا 800، هي غالي كان يسمى وقتها، ما يجيب لك علوش الحقيقة، تشري لك علوش تنجم تعيد ب600 700، لكن طوى الحقيقة 600 700 حاجة مستحيلة، 1,300,400 تبدأ تنجم تلقى علوش. هذا هو اللي قاعدين نعيشوا فيه، قاعدين نراو فيه، برشا عباد متقلقة تعبة من الغلاء هذايا. راهو فما ناس تحكي في كلام تقول لك راهو عيد الأضحى نهار ولا زوز، لكن احنا لو نحيو مثلا ليامات هذوما وبصفة عامة، الدجاج غلاء، الخضرة غلات، فما ارتفاع مشط في معناها الخضرة، فما ارتفاع بالحق في أسعار اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء حدث ولا حرج، هذا عنده قداش وقداش نحكيو فيه، معناها بالحق السعر واصل بالقدي، وفما تخوفات حتى انه في عيد الأضحى بالحق يزيد السوم ويوصل برشا، ملي كان الكيلو ب60 نجم يوصل 66 65، يوصلونا للـ70 بالمرتاح، معناها هذا نحكيو على كيلو، الكيلو اللي ممكن ما نعرفش فيه يكون ما نعرفش قداش من طرف اللحم بالحق هذايا ب70 دينار، وإذا كان باش تحكي على عائلة فيها 5 من الناس 6 من الناس 7 من الناس، كيلو ما يعملهم حتى شيء، يكون 3-4 كيلو بالحق. هذا هو اللي نعيشه فيه، هذا هو اللي ولا الواقع اليوم في تونس، ومقلق بالحق ويتعب برشا، وشفنا كما قلنا برشا تشكيات من عند مواطنين. اليوم الخضرة زاد الغلة ما عادش فما حتى نوع من الغلة في المتناول، سعره بالحق معقول، ما عادش تلقى بالحق حتى نوع، لأنه معناها الغلة الكل نحكيه على الفريز الغالي، نحكيه بتدا على الخوخ، المشمش، لانزاس، الغلاء ما تحكيش عليه جملة. بالرسمي أسئلة برشا تطرحها اليوم، ولازم بالحق في أقرب الأوقات يصير ضبط للأسعار هذه متاع الخضر والغلاء، لأنه الناس اليوم ما عادش قادرة تحس في رواحها بالحق، عايشة كما قلوا فيها معناها بالتحايل، يتحايل اليوم ياخو هذيك شوية يطيب منها شوية ويخلي شوية الغدوة، ويجبد شي حاجة من شراء أخرى مخبية باش ينجم يتحايل على الظروف على الدنيا. دجاجة مثلا ما تطيبش في نهار، نجم تتقسم على أيامات إذا كان ما همش عائلة كبيرة، فهذي كيفاش الناس اليوم قاعدة تتحايل على الوضع، تتحايل على الظروف، لأنه تخرج في الشارع تسمع كل الحديث على الغلاء. هذا يحكينا من على المواد الغذائية، ما حكيناش مثلا على الناس اللي تحب تبني، ما حكيناش على الحوايج، ما حكيناش على غيره من الحاجات اليوم معناها اللي اليوم قاعدة تجيبها في الغلاء. والغريب في الأمر أنه متوسط الشهري 600 700 800 500، فما عبيت حتى تاخو 470 وتخلص أي نعم، فما عبيت تاخو في 470 وتعيش بها معناها، وتعيش مخصورة على الأخر معناها.

وتلقى الأسعار ماشية وتزيد. يعني الشهر هي بيدها والأسعار ماشية وتزيد وماشية وتطلع، وبرشا ناس تحطت على الزيادة الأخيرة قالوا لي ما تعتبر ماهيش مقبولة، على خاطر إذا كان أنت تزيد 30 و70 ومعناها والأسعار ماشية وتزيد بشكل معناها بشكل تدريجي وبشكل معناه متكرر، فتعتبر عبارة ما هيش زيادة الحقيقة. برشا ناس حسبتها لقتها إنها بعيدة برشا على زيادة المطلوبة في الشهري. وتوكا هذا هو، احنا نحاولوا ديما ننقلوا كلام المواطنين كلام المستمعين، نحاولوا زادا نوجهوا النداء إنه بالحق ننظروا لها النقطة هذه معناها بعين الاعتبار، ونشوفوا شنو لازمتنا نعمله اليوم. ما عادش نكتفيه ببعض خلينا نقولوا احنا الحلول الترقيعية، نقصوا في معناها سعر المادة الغذائية الفلانية وتولي تتقطع كومبليتمون، ما عادش نقوها في الأسعار. وبرشا مرات شفنا وزارة التجارة هبطت سوم مثلا، كانت تفكروا للتفاح وللبرتقان وقت هبطته بسوم، ولا الموز هذا هبطته بسوم، ولا ما عادش موجود في السوق. يا تشريه بالسوم الغالية بال5000 وبال3000 ولا بال4000 الأسوام اللي حددتها وزارة التجارة، ما عادش تلقاها موجود في السوق. نكونين هكا احنا نعيشوا في تونس. ربي قدر الخير وإن شاء الله بالحق بيجريها على الصلاح يا رب العالمين. أخذوا معنا متواصلين معكم في برنامجكم متينا لحد متينا الويكاند.

0: Claudio. Publicité.
1: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
2: إيزي زيتونة بايمنت هو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور.

0: برشا حاجات غيرهم. ومع امتر الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج. العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
3: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
4: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
3: بفقرات متنوعة من 7 PM على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
5: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. هكا نكونوا وصلنا لنهاية برنامجكم متينا لحد لقي طول 10:57. مرسي بكل الناس اللي سمعتنا وتابعتنا منذ بداية البرنامج. تحية كبيرة ليكم، إن شاء الله كنا عند حسن ظنكم وإن شاء الله زادة كنا خفاف ظل عليكم. نسينا إبراهيمية في الإخراج والإخراج الرقمي، شيخ فتحي البيس مع توفيق بسن من الإيمان. أجمل تحية عوض في العوني، باي باي في الأمان.
3: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
4: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
3: بفقرات متنوعة من 7 PM على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.

0: لالي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: لا
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
3: خبره واتقان افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غايه في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبه الافراح بتول الشام يقدم لكم هديه قيمه مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
4: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
5: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: الشيء اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. أنت عليك القماش وأحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, راس الجبل. Info line 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
6: راديو أكسجين فام،
7: صوتك بالصوت العالي.
8: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31-10-98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
9: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، شاء الله نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. نهاية أسبوع موافقة للجميع، هذا موعد جديد من برنامج فورم لحد. كما كل نهار أحد نكونوا حاضرين معكم من نص نهار الماضي ساعتين نحكي في عديد المواضيع، تلقوا آخر الأخبار الثقافية وآخر الأخبار الوطنية والجهوية، كيف كيف زادة ما ننساوش الموسيقى والضحكة المزيانة اللي تكون موجودة في سويعتين من زمان من توا حتى الماضي الماضي ساعتين. كما تعرفوا كما تعودتوا انه برنامج فرم لحد ما نكونش وحدي، يكونوا حاضرين معايا ثنائي من اهم الثنائي اللي لازم يكونوا ديما موجودين في برنامج فرم لحد. ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه والقوه والعافيه ويديم عليهم النعمه هذه يا ربي، وان شاء الله ديما هكا يكونوا منورين ومحليهم. ولو اني عندي واحد متضرر ما طعم بعد نحكي في الوضع شنو اللي صار بالضبط، خاطر مانيش فاهمه انا اصلا، وحاسه روحي انا المتهمه رقم واحد في الموضوع هذايا، خاطر ديجا في اللوف عشان تك شويه من الكواليس من اللي تخل في الكواليس هو يقول لي انت السبب، انت كان مش انت انا ما يصيرش فيا هكا، وانا جرتك انت تحت، وانا جرتك انت، وانا مانيش فاهم عرفت كم متهمه عامله هكا واقفه نتفرج تهم هبط عليا، ما انا كيفاش وعلاش الله ورسوله اعلم. دونك اقعدوا معنا باش تفهموا الحكايه وكهو. لكن خليني نرحب بعميد الصحفيين وابن بطوطه ثقافه عمرو نادي البكوري. صباح النور، مرحبا.
10: صباح النور رانيا، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا واللي تابعوا فينا، وان شاء الله نعديو امسيه ولما حلوه برشا. احنا تعرف نمسوا كل الشرائح من صغار وكبار والعائلات، وهذا برنامجنا عنده متابعين. خلينا بذلك عندك صاحب سياره تاكسي 225 يبلغك تحياته سي كريم زاد الطرابلسي، يقول لي سلم لي برشا برشا برشا العام بالقاسم وبنت عمي.
9: أي صحة تحياتي
10: سي كريم. وزاد جد أيضا جاتنا دعوة مشكور سيد مدير دار ثقافة ببازينة سي سامي المشرقي، قال لي ماذا بيا تكونوا بحذايا
9: سجنان
10: جو الريف
9: قلت البازينة
10: يا لا سجنان. العفو شكرا لي السيد المدير واللي قال لي روا عنا كل شيء، قال لي جيبوا لنا عام بالقاسم روا عنا العسل وزيت زيتونة وال
9: الملاوي
10: الملاوي البي العظام العربي كل ما يشتاعم بالقسم حذروا
9: على ذاك انا ما نبعثوش
10: وله وانا وليت الله غالب نعتذر ما مشيتش خاطر بلغني وسمعت وزي من حل بسرعة أن أنت تصل. سمعت اللي عام بالقاسم تعرض إلى وعكة وإلى حادث إن شاء الله لباس، وذاك علاش أنا ما مشيتش سجنان في إطار الوفاة. لا عادة يا
9: رانيا في إطار الوفاة
10: أي في إطار الوفاة احنا أو فيها رانا ما نشلو أماكن برشا ناس
9: البلاتو ذي وفي برشا
10: لا هذه حقيقة عاد راني توقي لقدر الله كي تمر ذاتي مرسل عليك إن شاء الله لباس لباس مرسل عليك ونطمنوا عليك كيف عام بالقاسم.
9: هني قلت لك بلاتو ذي مليان بالوفاة والدفء والمحبة والحب والطاقة الإيجابية،
10: ما نشكي ما برشا جماعة كسج ناس اللي اللؤم والجحود
9: والكلام
10: جديد
9: لكن هذا يا عم الهادي المشكل في هذا الكل هو ان شاء الله يا رب ديما يكون لبس. انا متهمه اما فيش ما نعرفش
10: هذه ما عنديش المعلومه تو نسمعها بعد. اما انا سمعت جاني الاخبار اللي عم بالقسم معناها تعرض الى حادث معناها في الدار هكا من عشرين بالضبط ما زلت
9: مش نفهم
10: جيت حالا
9: هذاك بازي لوج على حكم الحكوك اللي مخبيته
10: راني ماكش مسامه فيها
9: اما باز مشي لوج على حكم الحكوك اللي مخبيتهم انا عليه
10: هكا هو كنت مسامه
9: خلينا نستقبلوا المشاكس رقم واحد اللي ما يركحش وما يقعدش عاقل ديما عامل بعمله هو عم بالقاسم. نهارك زين؟
11: نهارك زبده وحليب ونهارك دبله
9: زبده وحليب ما ناكلش الزبده فيها الكوليسترول.
11: نهارك زين هاي نهارك زين وقهو
9: هاي تفضل هاي مش بيك متغشش صباح الخير
11: هات انا مسارين نسرين بنتي
9: نص تصفق عليك
11: هاي قلبني محلاه قياني والله العظيم تنحي خمج على القلب وتبش عليك. صباح الخير استاذ محمد الهادي نحيي
10: طمنا طمنا على الكسب لاباس صحتك
11: تلبس ما جيت على وجهي تقلبت جيت على وجهي
9: وعليش
11: وهاي قراعي تجعفي
9: وعليش
11: وهاي هزتني هي تعمل عمل روح هاي هزتني عملت لي طلع وجهي هاي في جدي هاي شوف قالت لي هذي شريتها لك
9: بونداج بونداج مش ما تركح يدك بعد الشر
11: علي ريتك كيفاش
9: ريت كيفاش او في ايه احنا
11: ما تم الجحود
9: فم الجحود
11: قالت لي نهار الاثنين قالت لي نهزك تعمل تصوير على يدك وقراعك قالت لي قراعي ويدك تهمي هي السبب تنايه فهم تلو قلت لهم مش
9: نسرين علي لهم شوية سيد المستمعين خلي يسمعوا اللي أنا السبب
11: هاي هاي
9: عالي ما زدوا علي واسمعونا كيفيت
11: أي سبب هم نقول لك ناماني نحضر بك الطرف حشاك المردومة للعيد باش نعطي شوية شوية فحم للعباد ما أنا هكي متعدي ياخذ شوية فحم مواقع ولا لا للبركة نقولوا نحن هي ما ود ما نلبس هاك الكونتر نتاعي قلت لي نلبس الصبات العودة ياسر غادي
12: اي كلام صحيح
11: ما هاك ولا لا هنا نلبس انه ما نجمش انا وكيما يربط كيما جاء ما جاء اخي الخيوط ما يتسيبت يعني هي وحلة الخيوط في بعض جيت تكبيت هكذا هاي شاك كراعي ضربت
9: ايه انا شو مدخلني في هذا تو فهمتوا الحكاية
11: ما نفهي تقفل اللي الصبات
9: هي كنت خارج تجري ما خليتنيش نقفل لك
11: تنمردوم ما مش تدو
9: بش بي انا شنو ذنبي في هذا
11: انا نلبس الكنترة ولا نلبس الصبات ما نلبس يقفل لي الرباط انت على الصبات
9: انا قلت لك هي تنقفل قلت لي انت ليه مزروب
11: مزروب قلت لها خليني نلبس الكنترة
9: ايه قلت لك انا قلت لك حطهم الخيوط
11: باهي تو هاني تعلج في يدي باهي
9: ان شاء الله لباس لطف عليك مرة جاي تسمع الكلام وتستنى ما عادش تبدا تجري سهله العمليه
11: قال لي ناي نعود نجري ونجري والله تعود بنيتي مريض نعود فيها وجد نقول لك حاجه ناي هاك النهار قلت لها خليني ناخذ تم حشيش نحب نشرب منه هي تشرب وناي ما نشربش قالت لي لا
12: ما تحشيش عامل قصدي
11: ولا ما ندري انا
9: مش كيف كيف
11: شنو مش كيف كيف
9: مش كيف كيف
11: هاودي غلوه كنتيزان ويشربوه قلت له خلني نشرب ني معاكم قلت لي لا مش نتاعك
9: مش باهيتلك مش باهيتلك
11: طب انت خلني نشرب قلت
9: له يا ودي ماناش كيف كيف يا ديك ربي تعليش هكا
12: ما تنصح فيك ما تحبلكش الضرورة
9: علاش كشف لي حالي فضحني هكا قدام العبادي ما وستر مستر ربي
11: لا لا منوش نشري منها ونشرب
9: يا ودي مش باهيتلك
11: ماش نغلي ونشرب
12: هاي الوقت ولي فيه انت يا راني
9: يا ودي لصق فيا مشي معايا قلت له ما تمشيش اقعد قال لي لا نمشي معاه
11: نمشي معاه ودخلت للحانوت وشردت ومدري ومن جملته ما لحشيش هذه اني عجبتني حتى من وجهها عجبني
9: ايه ما وجهها ما يجيش على وجهك
11: واش تعمل الحشيش هذا
9: ما نجمش اقول لك شنو تعمل هذا ما نجمش نحكي فيه الموضوع
11: يعني ما يهمنيش انا
9: ما يهمكش انت
11: يا ايوه ما
9: يهمكش تعرف
11: والله انا ما نشرب منهم بالدرق علي
9: حتى تلقاها ساعه فيت
11: فيت انا نعرف الحنود اللي غديت من عندي
9: ليه سي بيح الكل ما عادش
11: لا هو لا ما دام عندنا هنا نجي
12: والله يا راني تحيه زد اللي
11: خليني نتكلم عني
12: اي تفضل عم القسم
11: يا عجبكش
9: ايش بك كيك عملت له
12: سيلش كل شيء مقبول من عبد القسم كل شيء مقبول من عبد القسم
9: لا فما فيلات ما عاش حك ما فيك انا يعني
11: لا
9: هاي يمشي فيزا ما عاش بكري خلنا نخرج موزيكا لعبت
11: على الناس الكل خيانا زازارة وفحامة وقدارة والدنيا كل زازارة نسلم عليهم تم عامل سامة الزازارة عندهم على ليش باللوكاسيون اي قال لك تاخذ تكريه
9: وترجحوا
11: وترجح تطلع رابح في اللفا
9: باهي برشا
11: وتحية خاصة محمد الهيدي ودي والله يا دي لأنه معناها الناس هذم قاعدين يخدموا هو واجب ويخلصوا علي مو هكا ولا لا تحية خاصة ومشينا نحن هاي هي جرت هي بعتتني حتى شلق لخ الدنيا غادي من العالية غادي من العالية سيد علي شباب هون نقول لك مشيت والله العظيم ياك العوان انت الحارس وخاصة الحارس انت العالية ناس طيبين الدرجة ما تصورهاش في بالك يا محمد الهادي يا ولدي حتى تصور عندهم الوحدة وقفت هكاك على غراد وجماعة الاخرين واقفين نيماني من سوقش فهم على اساس ما نامش يدلوه عثنية قال عندكم ماء قلنا له والله وراوشي وليدي ما عندناش الماء هاي سيدي مدونا نحن استيك انت عماد لانه اشربوا الماء ها والماء من عندنا تصور نحن المفروض نحن نعطوهم الماء
9: هاي يعطيهم الصحة
11: هما خاصة الحرس انت العالية برا يبارك لهم
9: يعطيهم الصحة
11: تحيي للحرس وللشرطة للبوليسية وللحاكم وللحرس والمحمية المدنية والجيش والمناتير هذوما نسلم عليهم الكل، وتحية للناس اللي يخدموا على رواحهم، وكل واحد مسهر على أمن البلاد. وتحية التكستي كان يوقفوا على عدي ميناك
9: مش يوقفوا في وسط الكياس،
11: واللواجات والتكستي
9: والنقريفين والعباد اللي في ديارهم
11: والترينات والكيران
9: واللي بيع اللبن وبيع السويك
11: واللي بيع المرياتات والحنة
9: والحويج،
11: وخاصة اللي بيعوا هاك الحشيش هذيك مش نشري من هنا.
9: انت مش تقدم على يدك هكا يهبط يدك نوط سيبو عارفوا لي يدك توجع فيه. عمل هذه بسرعة
12: بيسع. تحية زادة أيضا لمتابعينا في منطقة التيفايا، ويأكدوا ويعاود يقولوا بلغنا تحيات، وكذلك برج السبعين تحية لهم ومستمعينا فيها قاعدين يتابعون فينا. بلغنا
9: تحية لهم الناس الكل، تحية لكم سادة المستمعين وين ما أنتم قاعدين اتبعوا فينا. وكما تعرفوا احنا وقيت باش نمشيو للموزيكا، ومن بعد شوية نرجعوا نحكيوا أكثر.
11: هاو ركب وقلبي هاي يا سيدي شدوا على اثنين، هاي على اليمين نما على اليمين نفس الكل علمين اي صلى على محمد وعلى وليداته بسجان وبقلي لي هاني كراعي وجعتني ويدي وجعتني مش نرقص
9: ايكا هاو ملا شد رويحكم
11: نرقص تروى السيلاندر

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش

0: علاش مندور؟
1: باهي اسمعني تسمعني، ريت وريت وعمري ما ريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترونسبور بلاش والتركيب بلاش.
0: هذا كل وي
1: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
0: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
1: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريت وريت وعمري ما ريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.
2: من ارض الجلال من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، اكسجين افام تكمل لكم الحكايه سنين واحنا نعديو اصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم، انتوما العائله الكبيره. اكسجين افام موجوده في قلب كل حي، في 14 معتمديه و17 بلديه، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
3: يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: Radio.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
2: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31/10/98 مع فقرات العادة كيما تعودت بهم فورم لحد حاجة أخرى.
3: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد ومواصلين معكم بعديد المواضيع والموسيقى والضحكة اللي تلقاوها موجودة في برنامج فورم لحد. وتوا باش نمشي ونعملوا طلة على منطقة بوزيريا ونشوفوا أجواء فعاليات الدورة الخامسة للرماية بنادي بوزيريا ببنزرتا الجنوبية. كل التفاصيل يلتحق بنا رئيس الجمعية الجهوية للصيادين ببنزرتا صبري التويتي. صباح النور، مرحبا.
4: صباح الخيرات، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
3: شكرا لك صبري. نحكي على الدورة الخامسة للرماية بنادي بوزيريا، كيفاش كانت الأجواء؟
4: والله الأجواء كالعادة، ما تعرف الناس كل تو بدينا الجولة الخامسة، معناتها حتى المشاركين كثروا معنا.
3: تبارك الله،
4: على مشاركين ولاية بنزرت، ولاية منوبة، ولاية ريانة، بن عروس، شرفونا الحمد لله. معناتها قاعدة تاخذ، هي جهوية لكن قاعدة تاخذ في صدى وطني.
3: برشا، وإحنا نفرحوا كي يكون هكا فما في كل مرة تظاهرة ويكون فيها استقطاب لعدد هام وكبير برشا من الصيادين ومن عشاق الرماية بالأساس صبري.
4: أكيد. احنا كما قلت هذه الدورة الخامسة هي تصفية جهوية. ان شاء الله النهائي باش يكون في شهر جوان، تو نعلموكم بالتاريخ، ما زلنا ما قررناش بالضبط الجمعة الأولى ولا الثانية. وعبر موجاتكم نعلموا احنا لحد الجاي عن احنا نحتضنوا الدور الخامس لبطولة تونس. معناتها باش يكونوا من كامل تراب الجمهورية لهنا. نهار السبت فما تدريبات، نهار لحد التصفيات، وباش يتسلم فيه رمز البطولة، معناتها خاطر بحكم هي سانكيام جورني واخر نهار. تشوفوا شكون بطل تونس، ان شاء الله يكون سي الحبيب الحجري اللي هو تو منورنا لحد الان في الدور الرابع اللي اجرى في سوسة الاسبوع الماضي، هو الاول. دونك ان شاء الله يواصل على نفس النسق
3: ان شاء الله.
4: هذا معناتها في خصوص البطولة الوطنية. ولحد اللي بعد 31 ماي عندنا باش نرجعوا من التصفيات نتاعنا. عندنا حاجة ان بونيس معناتها في الحد نتاع 31 ماي، زي كمال اللي هو رئيس نادي الرماية، باش نعلنوا معناتها على انطلاق معناتها نادي الرماية بالهواء المضغوط وتيرا لارك. ولحد هذاك باش معناتها الصغيرات مدعوين ولاد الصيادة والمغرومين إلى أعمارهم أقل من 15 سنة، باش نعملوا لهم حصص معناتها تدريبية في القوس والسهم والديابولو لير كومبريمي. ان شاء الله يكون الحضور ويجيو مع عائلاتهم ومرحبا بهم الناس كل نهار 31 ماي ان شاء الله.
3: صبري، انا عندي نحب شكون نبعثوا لك من البلاتو تقبلوا خلي يتعلم الرماية، تحطوا مع الصغار خاطر هو صغير ديما، مهما يكبر ديما صغير.
4: مرحبا فيه، خلي سمعنا صوته.
5: صبري ولدي راهي هذيك، تعرف صبري ولدي هذاك راهي، تعرف عندك تحب تاكل هذاك تريح هذاك من عندك
4: يا ولدي. دكتور يا عم القاسم، تو احنا عندنا صياد معنا محمد صالح الجميعي من هاي من الطبله والذكرى، كان عامل طرح تو مشى معاه مرتاحين.
5: يا كو قلقت زهوة تربلت بدل لابش قاعدة بتعب هنا يا موكا كمال ولدي، قال لي ماشي نهزك هاي جرتها هي تحطناي هادي هاي كراعي وجدي فهمتي واش عيني قال مش نمشي ها جرتها هاي، وانا قلت لكم راي جرتها هاي ما قفلت لي ليش الصبات اتضعترت بالخيوط انتها وني عندك المردوم الرجل فيه
3: المهم يا صبري وكرانيا في الموضوع هي
5: اسمها باي صبري ولدي باش نسهلك نايا صبري ولدي توا معناها البرنامج نتاع الرماية ويعطيكم الصحة وقاعدين تقوموا معناها بمجهود بالكدا يعطيكم الصحة، لكن فماشي عنصر نسائي مشارك في الدورة هذا؟
4: والله عندنا مرة وحيدة مشارك
5: عادي بها، ثم امراه واحده
4: هذيك بنايه واحده اللي هي ملكه بنت
5: اي هذاك عليه تو نسيده اي نسيده
4: وكانت مع عايشه جريسه عايشه عرفت وانتقلت معها ولا تعيش في فرنسا
3: دونك
5: في بالي عاد
4: على اللي توفير عم القاسم اللي ما شاء الله مع الشباب موجودين زايد لكن معطف على التاثير والتوعيه هنا احنا كلموهم هنا هو الهدف انه اكثر رمايه انه يبعد على الفساد والبراكوناج وعندنا احنا في ليزونتراك مره نعملوا له طبال مره نعطيه بريفينج خمسة دقائق عشر دقائق نحكيه على أنواع المرتيب نحكيه لرجل السيكوريتي كيفاش تخلي أماكن الصيد نظيفة بعث هذا كل نتعاو أنه يكون صيد مستدام وإن شاء الله ربي يوفقنا ويعاوننا إن شاء الله.
5: أي فيما يخص الصيد بالقوس هذه معناها المسابقة الرمي بالقوس
4: ما هو الصيد ما هو الصيد هذه حتى تدريبية
5: تدريبية
4: نعلموهم في الطبيعة باش نحطوا لهم ديسيبل حاضرين ونعلموهم كيفاش يشدوا القوس كيفاش يشدوا بالفلاش
5: ايوه
4: هذه معناتها اللي تعرفها
5: أكيد أي
4: كنت تصطاد بالحشويفة أنت بالمقلية
5: لا ودنيا بالعقفة كنت نصطاد بالعقفة
4: أي بالعقفة تبارك الله
3: خير على خير
5: وبالمقلية
4: نعمل كومبيتيشن تجي فيها نقول وحدك
5: بالعكس اي اما ني باش نزلك تو القوس هذا متوفر في السوق معناها
4: يشرو لا عندنا يبيعوا فيه هو في المغازات ما غير الاشارات معناتها مغازات رياضيه واحنا عندنا اربع اقويات معناتها
5: ايوه
4: في لارجومون في زوما 20 سنت وعندنا اللي كات فيه بالمتاعهم وان شاء الله هذه معناتها كبدايه احنا نحبوا معناتها انا فونغو معناتها يشوف الصغار كذا ومن بعد باش يوليو الكلوب ان شاء الله في الجمعيه في حيفا في مقر الجمعيه باش نوليو نحلوا غادي ان شاء الله وعندنا شكون باش يتهديهم ويدربهم وعلاش لا ما ندخلوش معناتها في المسابقات الوطنيه ان شاء الله
3: ان شاء الله به عامل هدي عنده تدخل وتساؤل صبري تفضل
0: صبري كل التوفيق لكم واحنا نثمنوا مجهودكم والانشطه المتنوعه اللي تعملوهم لكن نحب نسال انا هل المخرطين او المتواجدين او المشاركين معاكم هم يمسوا كل المعتمديات وهل هناك ضيوف من خارج ولايه بازرته؟
4: انا تو كنت تلفيت هذه كنت حالي هنا من منوبه ومن اريان ومن معره ومن عروس ومن فرنسا
0: ما شاء الله
4: انا ثلاثه رومات جاوا من فرنسا جاوا بالذمه هما الجورنين تاع الشامبيونال لو ديسمي وقاعدين هنا حتى بعد العيد معنا معناتها وهذه كما قلت انت فيها جميع الاصناف تاع من الاعمار عندنا من فوق السبعين سنه واقل وعندنا اللي اقل من عشرين سنه وعندنا عنصر نسائي وحيد نساء كما نحاولوا ان نبلور معناتها وتتطور وعندنا قلت مخرطين من ولايات مجاوره معناتها هذه دوره مفتوحه معناتها احنا لتوصيل الانسان يكون معناتها عنده التامين نتاعه وبندقيته ويتفضل يشارك على روحه في
3: يعطيك الصحه
4: احنا نمشيو لولايات اخرين زاد هما مرحبا
3: يعطيك الصحة صبري على كل هذه التفاصيل كان حاضر معنا رئيس الهيئة الجهوية للصيادين ببنزرت كنا نحكيه على الدورة الخامسة للرماية وهنا نكون سعادة جدا كيكون فما توافد من عدد من الولايات الأخرى المجاورة وهذا اللي خلي وأنه اليوم الأنشطة هذه الرماية وأيضا تكون سواء حتى مع الصيادين توصل أكثر المعلومة ويكونوا حاضرين في كل التظاهرات مهم جدا عمل هذه مثل هذه
0: أكيد أكيد احنا كل جمعية تشرك الأحبين تحا والمنقرطين تحا بأي نشاط ولكن لما هذيك حاجة باهية خاطر هما قاعدين يخدموا محليا وجهويا ووطنيا وبش يشاركوا توها وحسب محكاسي صبري بش يشاركوا في مسابقات وطنية احنا نتمنى لهم النجاح والتوفيق وقلهم برافو برافو برافو
3: اي عم بالقيس
5: والله هي توا جمعية صيادين جمعية عريقة المرحوم المرحوم الصادق ربان اللي عمل الجمعية هذية وبالتالي الحاجة الباهية أنهم محافظين عليها ومعناها والناس فهمتي ولا تحاقبت عليها برشا برشا برشا هيئات والحمد لله كي مخلينها هي الجمعية الأم هذه والجمعية ما ثماش جمعية أخرى لأنه جمعية الصيادين هي المعناها اللي تشرف على كل الصيادين في الوقت وخاصة كمال ولدي اللي موجود هنا قاعد يوفر في الذخيرة وكل وقت ووقت والصيادين ما مش قاعدين معناها ما يقوش في ما عندهمش مشاكل حتى ولو عندهم مشاكل يعني تتحد على مستوى الجمعية وبالتالي صبر التواتي قاعد معناها يخدم والأعضاء كل قاعدين ألف تحية لهم وخاصة توكي شرك معناها الناس خارج الولاية من كل المعتمديات هذا باهي برشا وتصور الناس خاطر المصداقية نتاعها عندها إشعاع كبير تصور جايين من فرنسا باش يشاركوا
3: وهذا المهم
5: هذا هو المصداقية اللي باش تخليها معناها تستمر هالجمعية دي والتعية لهم.
0: ما يحسب رانيا لجمعية الصيادين اللي هما برافو ليهم قاعدين يحترموا في أجيال المؤتمرات نتاعهم.
3: بيان سور.
0: كنت تحضرك حضرتي أنت كل موسم يحترموا الأجيال وما همش كيما جمعيات أخرى بالتدقيق وينشروا الإعلان نتاعهم في الجرايد وعنا يحترموا.
3: ويتواصلوا معانا ويقولوا ويأكدوا حتى تظاهراتهم زايدة مبرمجة ويقول لك ودجا عطاك هو شنو اللي مازال موجود نهار 31 ماي عندهم تظاهرة قبلها هي عندهم زادة تصفيات فما حركة وفما زادة التزام خاطر هو الالتزام هذا مهم برشا انك اليوم تلتزم بالمواعيد اللي هو حاجة مهمة ومفقودة
5: هذه جمعية تحترم روحها هذا هي باش تستمر إنسان يحترم روحه يحترم المواعيد ويحترم كل شيء يلزم تستمر
0: والباب مفتوح لأهل الاختصاص باش يخدم خراطات ويكونوا موجودين ويشاركوا فماش أبواب مغلقة كما تشوفوا في بعض
3: المهرجانات لكن زيدا هما يدعوا حتى الصغيرات يقول لك يجيوا خلي يتعلموا ويشاركوا ويشوفوا ويكتشفوا
0: والله يجينا خلينا نقترح عليك العنصر النسائي بما نقترحوك انت تساهم يا عم بالقاسم
3: والله انا
5: نقص
0: العنصر نسيها هكذا تكوني موجودة
5: لا محمد الهادي يا ولدي والله ترين مقرون معلق تخاف منه تقول لي انا علي
3: توا وليت نحب
5: تحب
3: نحب نمشي نمشي نشارك ميسالش
5: نشارك
3: نمشي نتعلم حاجة جديدة على الأقل نولي أنا نقمر بالصحيحة ما خنزيد نولي نقمر بالقداء
5: تقمري بيني
3: ليه والله ليه مش فيك نعرف نقمر أنا
5: نحبك تقمري بالقداء ما قمري في حاجة
3: ليه في حاجة أخرى مش فيك أنت خطيك احنا مواصلين معاكم في الأجواء وفي برنامج فورام لحد خنسمعوا اوكي
5: ماشي
3: نمشي ولا نمشي
5: نمشي
3: نمشي يلا توتسي

0: مزيكتنا وأجواءنا في برنامج فورم لحد، وعنا شكون مازال مش مسلم مش مسلم. اقرب لبلاستك مش تظهر للعبيد على الأقل انت تشطح. هاي فوالا مش مسلم والله. شو نحكي لكم شو نقول لكم؟ هذه هي الأجواء. برد قلبك ولا
1: ايه؟ ما
0: عليك مولا العرس يوسع باله. وانت موسع بالك؟
1: الشيء بالي شرقته مش وجهه. علي لي شوي بالله، زيد يعني شوي.

0: يدك توجع وساقك توجع.
1: لا انا نرقص بيدي.
0: مالا؟
1: بخراعي.
0: هاي توجع.
1: وعلى قلبي. كراعي وحده.
2: ديما يلقى البخر.
1: لا كراعي وحده.
0: هي عجبتك الموسيقى؟ نسرين قايمه بالواجب.
1: ان شاء الله فرحتكم هكا ونعود ليا. وانا وقت ميت ميت.
0: علاه ميت لطفالك ربي يطول في عمرك.
1: هاو قالوا لي
2: ربي يطول في عمرك.
0: والله ربي يطول في عمرك.
1: والله ما عادش فيا.
0: لا لاباس عليك، امورك طيبه وان شاء الله ديما فرحان وزاهي هكا يا ربي.
1: والله حتى
0: وايامك الكلها فرحه. لاباس امشي عاد.
1: ها هيا عاد اجمع الكل على
0: عندي. كلها تشطح، كلها تشطح.
1: ديجا ابدا. على محمد، على وليدات التجان، وعلى مستمعين التجان، على وليدات منزل بورقيبة، ماتر بن درد، بوجاري العالي، راس الجبل، لعلاء حبوت تعليف النصر. الله ومعمالنا بالخارج.
0: هذه هي أجواءنا وأجواء برنامج فروم لحد، وإحنا مواصلين معكم في

0: ماذا يحشن فرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوانت دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهادف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: رجعنا لكم من جديد ومازلنا مواصلين معكم في برنامج فورم لحد، ونحكيه على اختتام شهر التراث باش يكون إن شاء الله غدوة 18 ماي، اللي باش يكون فما عرض صداء الجدران لمجموعة همسات بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببن زرد. كل التفاصيل التحق بينا بشير الجمودي مدير المركب الثقافي الشيخ إدريس ببن زرد. مساء النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا رامي، تحية ليك، تحية لكل المستمعين.
1: شكرا لك بشير على قبول دعوتنا. اليوم كي نحكيه على اختتام الدورة 35 لشهر التراث، إن شاء الله بش يكون غدوة فما عرض بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببن زرد صداء الجدران لمجموعة همسات، هو اللي بش يكون ختام هذا هذه الدورة 35.
2: رانيا، هو شهر التراث دورة 35 تحت شعار التراث وثمن العمارة، اللي هي بطبيعة من 18 أبريل ل 18 ماي. لو تسمح بعجالة نعطيك جملة الأنشطة والفقرات التنشيطية اللي تعملوا في إطار شهر التراث. كان عندنا موعد الافتتاح مع عرض معرض الفنون التشكيلية للفنانة التشكيلية لطيفة المالكي، معرض بعنوان ريحة البلاد. كان عندنا موعد مع الفكر والعمارة الجنائزية اللي هي في إطار ندوة، وكان مع الدكتور أمير الغربي، وكذلك مسابقة في التصوير الفوتوغرافي زوم على فنون العمارة في الغرب، ومسابقة اليوم تصوير غدوة تاريخ اللي كانت فيها خرجة واكتشاف وتصوير المعالم العمرانية بالجهة بولاية بن زرد بالمدينة عفوا. وتواصل إذا الأنشطة. البارح كان ثم نشاط مميز مع تلاميذ مدرسة تلاميذ سنوات الثالثة بمدرسة المدرسة الجزائية نهج 8، اللي فيه ورشات، فيه عرض حكواتي، فيه مسابقات في الإلقاء في الشعر والمسرح والتنشيط. وغدوة إن شاء الله 18 ماي يكون عندنا الموعد الختامي بالفضاء المعلم بالفضاء العمراني بهذا المكان الجميل، القاعة الكبرى للمعارض اللي يكون تحت غدا العرض الختامي لمجموعة همسات. عنوان العرض هو صداء الجدران، اللي من خلال أكسجين أفهام أنا نتوجه إلى معناتها كل مريدي الفن والموسيقى والترب، وأنهم غدوة يكونوا حاضرين معنا في هذا الحفل الختامي اللي يكون فيه عرض صداء الجدران لمجموعة همسات، يكون فيه هذا معرض لمعالم بزرط، وبطبيعة توزيع الشهائد وتكريم المشاركين في مسابقة صورة فوتوغرافية اللي كانت انتظمت نهار 9 ماي.
1: باهي برشا، عمل هادي عندي تدخل.
3: بشير تحياتي ليك، احنا نهنوك بكل احنا المتابعين راهو للمركب الثقافي كل الانشطه الثقافيه وكل اسبوع ناديو، واكيد وانه نعرف كيف ما نجاحات كبيره، لكن اللي شد انتباهي انا هو في التظاهره هذه هو تعاملكم، وهذا مش جديد، مع مدرسه نهج اسبانيا اللي هي حقيقه تحيه للمربين تاعها اللي قاعدين يشجعوا في النوادي وقاعدين يخدموا وقاعدين يقدموا في الاضافه، خاصه وانه تعرف سي بشير انت الناشئه يلزمنا نعودوهم ونحبوهم في الانشطه الثقافيه بك الانشطه الثقافيه ذيك وترددهم على النوادي اللي موجوده سواء في دور الثقافه او دور شباب، رانا نجموا نحميوهم من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، وهذا من اهم الادوار اللي تقوم بها. مره اخرى نهنيك بالنجاحات ونقول لك برافو ليك سي بشير.
2: شكرا يا مهدي، شكرا يعطيك الصحه. وراو احنا رانا منفتحين على كل المؤسسات التربويه. نهج اسبانيا، علاش نهج اسبانيا؟ لانه معناها المشكله صراحه معناتها إرادة كبيرة من المربين ومن الاطار التربوي بصفه عامه اللي موجود في مهج اسبانيا، اللي كانت عندنا معهم تجارب سابقه اخرها في مسيره الكتاب اللي كانت تنظمت بمناسبه الافتتاح مع الكتاب. وراوا لهنا اليوم احنا سواء مدرسه اسبانيا او اي مدرسه في مدينه بنزرت، فقط هو انه تتبنور فكره، تتبنور مشروع نتبنوه مع بعضنا في منطقه المنطقه التشاركي بين المؤسسات، كل واحنا نتقاطع مع كل المؤسسات على على قاعده برامج وعلى قاعده مشاريع ثقافيه، اللي من شانها انه كما حكينا عن هذه ان تفيد الناس وتفيد كل الشرائح العمريه بتاعها.
3: ان شاء الله بقيه المدارس ينجوا على منوال نهج اسبانيا. سي بشير انت فتحي ديك والنوادي موجوده ونحبوهم. انا هاي دعوه للساده المديرين وقلتها والساده المتفقدين باش يحثوا التلامذه يمشيوا لدور الثقافه ودور شو يتعلموا، يشوفوا النوادي ويكتشفوا الحاجات، راهو والاولياء عندهم دور سي بشير هام برشا، واحنا كنا سعداء لانه تبعنا الانشطه اللي قدمت في الفضاء نتاعكم ويعطيهم الصحه. احنا نحبوا العمل التشاركي ونحبوا كل الاطراف تاعنا، لانه ديما نقول انا سي بشير نقولها زاد بالصوت العالي راي الأنشطة الثقافية اللي هذيك راي تكمل الدروس اللي يتلقاها التلميذ. واختم سي بشير وأقول راي الثقافة رافد من رفض التنمية وليست عجلة خامسة كما يتصور البعض، وهنا أتوجه للبلديات.
2: هو تكامل، هو ترابط وثيق بين المقاربة التربوية والمقاربة الثقافية، بمعنى أنه راهو احنا كمؤسسات رانا مؤسسات حاضرة، كمؤسسات رانا مؤسسات مرافقة ومساندة لكل من الفعل الثقافي انطلاقا من النشأة الشباب الى معناتها انه نمسوا كل الفئات العمرية.
1: سي بشير الموعد ان شاء الله باش يكون غدوة في الاختتام مع عرض صداء الجدران، خلينا ناخذوا فكرة على العرض.
2: العرض في الحقيقة هو مشروع، هو نتاج ل او هو منتوج مخصص لشهر التراث. كنت انا متفق مع الفنان بشير جبلية، كنا طرحنا انه محتوى العرض باش انه يتلائم مع محتوى العرض بطبيعه يتلائم مع شهر التراث ومع وكان هذا الاثنين كان اشتغل هو ومجموعته اللي نحييهم على هذا المحتوى. ولعل العنوان هو ابرز دليل، فضاء الجدران هو ابرز دليل انه حبينا في فضاء كما المثال اللي عندنا، فضاء جميل جدا، فضاء فريد من نوعه، انه معناتها يتم عملية إدماج المحتوى مع الفضاء.
3: لو تسمح راني بنوجه تحية للأستاذ بشير جبلية وكامل المجموعة اللي تخدم معها، يعطيه الصحة، قاعدين يجتهدوا، قاعدين يبحثوا، قاعدين يقدموا في حاجة متميزة، حاجة باهية.
1: دونك احنا على هذاك نقولوا الدعوة إن شاء الله غدوة باش يكون الموعد 7 متاع العشية سي بشيرة.
2: أي نعم، في حدود 7 إن شاء الله.
1: خلي لك كلمة الختام تفضل.
2: دعوة لكل الحضور، دعوة نأكدوا أنه فرصة مناسبة أنه يستمتعوا بعرض فني متميز.
1: دونك الموعد إن شاء الله غدوة باش يكون في اختتام الدورة 35 لشهر التراث بالمركبة الثقافي الشيخ إدريس، غدوة 7 متاع العشية مع عرس هذا الجدران لمجموعة همسات. دونك دعوة موجهة للجميع تكونوا حاضرين وتتابعوا وتتمتعوا بالعرض هذا، عرض مزيان برشا بقيادة بشير إجبالية. دونك نعاود لكم الموعد إن شاء الله باش يكون غدوة 7 متاع العشية بالمركبة الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. يعطيك الصحة سي بشير على كل هذه التفاصيل. باش نحكيو زادة في موضوع آخر وإحنا كنا حكينا فيه راو في عديد المناسبات وعديد المرات، لكن خلينا نعاودوا نحكيو في مرة أخرى. عنا فيديو طيحته لنا عزيز، نحكيو على مفترق سيدي رزيق، سيدي زيد، سيدي رزيق، حاجة كماك سيدي زيد، في الطريق الوطنية أعداد 11 على البروجيكتور اللي موجود في يعني طول يضرب في الكياس الآخر، يعني الناس اللي جاي من منزل بورقيبة ضو في عينيهم. إحنا قلنا وكنا حكينا فيه الموضوع وقلنا راو البروجيكتور هذاك بتضوي بيه المفترق، حطوا انفاس مع المفترق بالضبط باش على الاقل الناس اللي تبدا جايه ما تضرب. دجاكم قاعدين تفرجوا معايا، تبعوا شوفوا الفيديو كيفاش الضوء ضارب في الكياس اللي مقابل بالضبط. دونك يقلق السائقين اللي جايين من منزل بورقيبه وداخلين البنزرت. احنا ماناش ضد، نحبوا الاناره ونحبوا الدنيا تبدا ضاويه وتبدا محلاها كي، لكن زيدا ماذا بينا هاك دوروا شويه، راهي مرهونه في تدويره وتهبيطه شويه هكا اللوطه، خليه يضوي كله على المفترق وتكون هكا فما أريحية باش أنه اليوم الناس تتعدى وتكون السويخة يضرب طول في عينيهم دونك هنا يجهرهم ويقولوا احنا بلغتنا ويخليهم وأنهم ما يجموش ما ينجموش يعني تكون الرؤية واضحة وتنجم تتسبب في حوادث مرور. على هذيك دعوة إلى بلدية بنزرت وأيضا التجهيز باش أنهم يغيروا المكان شوية بدلوا شوية بدلوا هكا جوست يعني بداية نوري فيكم كيفاش هذاك اللي نقدر عليه يعني جست هكا جبدوا شوية يعني نطيحوا شوية كي باش على الأقل يضيف كان في المفترق ومش على الكياس من غادي وتخلي الناس انهم يمشي ويتعداوا بأريحية من غير ما نشوفوا اشكاليات عم بالقاس.
4: اكيد هو معناها هي ما هيش مقصودة العملية معناها من طرف الناس اللي ركبت ما هيش مقصودة
1: اي اي ما ميسيرش احنا كي شفنا حاجة متقلق
4: هذا لفت نظر من نحن احنا كامل اللي دعنت عنا وقت اللي نشوفوا حاجة معناها نجم تقلق
1: وبرشا ناس من مستعملي الوطني عدد 11 في الليل يكلمونا
4: احنا راهم متكلمنا الا ما جاتنا تشكيات وتقلقات من السائقين تاع الوجات ولا التاكسيات ولا السيارات الخاصة رانا تقلقنا شوي وبالتالي هذا لفت نظر الى صورة المعنية واللي يهم الامر كونوا هل الكاشف هذا الضوء الكاشف اللي في مفترق معناها الطريق اللي يبن عليه توي كي معناها باش ينتبهوا والعملية ما تطلبش
1: برشا وقت
4: وبالتالي نحيو جماعة الستاق اللي معناها والبلدية اللي خدمة الخدمة على أساس كونه باش ينوروا المفترق هذا لكن الله غالب ما يتنجم
1: تصير الأخطاء لكن زادة ميساج نحاولوا نديركم على الأقل
4: نحن نحاول
1: نظر
4: ونعرفوا اللي سلطة البلدية تنتبه للحكاية ونحن رانا كل إنسان كما يقول الأستاذ محمد لادي بقوري يقول لراو اللي يعمل حاجة باهية نشكروه واللي يعمل حاجة معناها ما هيش مطابقة المواصفات نبهوا مش ندموا لا لا نبهوا وبالتالي
1: مش على الأقل نديركم
4: باش يستجيبوا تو هما باش يستجيبوا لنا نحن والف تحية لكل من ساهم معناها حتى بوقفة على تحسين منظر البلاد واليوم وقت اللي نشوفوا علامات محطوطة في ما داخل البلاد وقت نمنوا بالوطنية ونمنوا بالبلاد راي بلادنا وما يجمناش نفرطوا فيها والبلاد راي متاعنا وبدمنا نسقوه
1: إن شاء الله. دونك إن شاء الله يكون فما تدخل عاجل في النقطة هذه لتفادي المخاطر اللي تنجم تحصل في الطريق الوطني عدد 11 وحنا نعرفوا إنه الطريق ذي حيوي بامتياز وحيوي فوق القيمة يعني فيه عدد هام من العربات والشاحنات الكيران سيارات عادية دونك كيشهد حركة كبيرة برشا دونك على ذكا ماذا بينا يكون فما هكا تدخل في النقطة هذية. احنا مواصلين معاكم في برنامج فرم لحد نمشي للموزيكا
4: هاي
1: جوك هذا
4: جوي ما
1: ومرك واضح
4: تعلوش فهمتي في سيار مش يجيبوه من الخارج
1: نشطحو خير
4: نشطحو خير
1: دونك يلا تتعدي للموزيكا

0: récré ou à la goûter, Danao, dis ma marque belle benna ou les bienfaits. T'es pas la pose de fidèle ou à la te faire chica on the go, mais la t'nao, chma Danao. Aqua mix bin jus ou halib, y farchek, y fid ou yes rebni. Danao, t'nao, chbessaha.
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار. لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: رجعناكم من جديد ومازلنا مواصلين معاكم في برنامج فورم لحد، وخلنا نمشي وإحنا نعملوا طلة ونشوفوا الأجواء الجميلة ونشوفوا الحقيقة المناطق المزيانة كي ندخلوا ونمشيوا للأريف متاعنا ونمشيوا المعتمدية سجنين ونشوفوا كل المواقع والموقع الاستراتيجي متاع البلاصة ذي، إلا ونكونوا سعداء جدا بمثل هذه الأنشطة الاستكشافية الثقافية التراثية، ونحكيوا على التراث المادي والتراث الثقافي متاعنا الموسيقي وجميع
2: البحر والغابة.
1: ما تفكرنيش في البحر، ما تفكرنيش.
2: راهي عندنا دعوة رويات البرنامجنا، مشكور السيد مدير دار الثقافة على الدعوة اللي وجهها، وانا باش نتابعوا الاجواء الحلوة
1: به. ميلا خلينا نمشيوا لسجنين ونحكيوا على دار الثقافة ابن سينا بسجنين ونشوفوا التفاصيل فيما يتعلق بالتظاهرة هذه. صباح النور، يلتحق بنا سامي المشرقي مدير دار الثقافة ابن سينا بسجنين. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة الكريمة.
1: شكرا لك سيدي، يعطيكم الصحة على التظاهرة هذه الشيقة الممتازة الجميلة، خلينا نقوله اللي فيها جانب كبير من تثمين التراث، واحنا في إطار الاحتفال بشهر التراث. فضل.
3: شكرا مرة أخرى على الاستضافة. بالنسبة لليوم هو يوم الختامي للتظاهرة الثقافية تحت إشراف المنظمة الجهوية للشؤون الثقافية بولاد الزر، واخترنا الشعار هو تراث سجنان يجمع، اللي هي داخل فعاليات انطلقت فعاليات نتاعها من نهار 13 واليوم 17 هو يوم الختامي. تناولنا عديد الفقرات الترشيحية سواء في فضاء الثقافة او في الفقرات الخارجية التراثية، يعني الخصوصية نتاع الجهة معمارها التقليدي وحرفياتها، واحنا كل معناها مسينا الشرائح هذه والاماكن هذه مجهوداتنا. وكان اليوم ختامي، كان فيه معناها جوله تفسيريه لعديد المعالم الاثريه كيف الحمام الروماني بمنطقه القطبه، فهمتني؟ وفما الغرف النوميديه زاد كيف الغرف الجنائزيه بالتحديد اللي موجودة زادة في جهة سجنان، زادة مشينا عمل عليهم استكشاف راديو وشافوا من الناس ما عندهاش فكرة، حبينا نثمنوا وحبينا نعطوا الصورة باهية لكل البلايص هذيك، تستحق زيارة، تستحق السياحة الداخلية، تستحق دعم الحق من الجهات معناها المسؤولة على التراث وعلى المخزون هذايا. زادة عديد الأنشطة خاصة موجه للأطفال في مدرسة وادي العود في سجنان، هذه معناها مشاركة التلاميذ والأولياء وكل شيء. عملنا ورشات في ورشات في الرسم خاصة بالتراث بالأشكال البربرية اللي موجودة في الفخار. عملنا عرض فني شعبي محلي بطبيعة، ما ننسوش العروض الشعبية اللي موجودة لتسخر بها المنطقة هذية. إضافة على ذلك فما أكلة تقليدية معناها خاصة بالمطبخ الريفي الموجود في سجنان، ومعرض صورة الفوتوغرافية زاد كيف معرض هو صورة خاص بالعمارة التقليدية هي معالم سجنان وبتراث سجنان. هذا بالنسبة لليوم الختامي، وكان تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمشاركة المجتمع المدني والناس اللي تغير على الثقافة والناس معناها اللي تحب تنخرط في العمل الثقافي.
1: بهي باشا، فما تفاعل من عند عمل هدي البكوري.
2: يعطيك الصحة سي أستاذ المشرقي، احنا نهنوك ونهنو كامل الفريق اللي عمل معاك، واحنا اكيد
3: وسامحني بالحق. شكرا جزيلا بالاعماق لكافه خاصه الصحافه نتاع بنزرت.
2: هاني باش نقول هاني توا
3: هاني باش هادي البكوري هو اللي دعم فيا من بعيد، هو اللي يبعث لي، هو اللي يدي لي يتصل بيا، هو كذا بالحق يعطيه الصحه ويعطيه الصحه اجماع جميع الزملاء.
2: اذاعه اكسجين هي راي المناره، هي المناره الاعلاميه والثقافيه يا سامي.
3: بالحق اذاعه اكسجين يعطيهم الصحه، خاطر ديما في اي تظاهره ديما يتصلوا بيا ديما شنو الجديد شنو كذا. الحمد لله فما بالحق فما كيفاش نقولوا فيها يا ربي الصوره نتاع سجنان قاعده واصله عبر الوسائل الصحفيه عبر الاعلام الجهوي. يعطيكم الصحه وان شاء الله ديما من حسن الى احسن.
2: لا شكر على واجب، ونحن نهنوك ونثمنوا مجهودك سي سامي، واللي نعرف ان النشاط اللي عملتوه اليوم خاصه يوم الاختتام. وانا بالمناسبه زاد نحب نوجه تحيه لزملائي الاعلاميين والاعلاميات اللي هما تنقلوا اليوم في رحله في حافله وفرتها معنا المندوبيه، وهذا حاجه نشاط عن قرب، وعنا نحبوا على الميدان، حبوا زملائنا يمشيوا ويشوفوا ونوجه لهم تحيه. احنا نقول لك يعطيك الصحه وبارك الله فيك، لكن زاد انا عندي طلب يا استاذ سامي اللي هو وأهلينا في سجنان يتصلوا بي ويقولوا لي يا سي الهادي وقتاش عرض كارت سور تابل اللي عدتوا به واللي هو من إنتاج وتقديم الفنان المبدع القدير محسن الجواني. هذا نحب الرد.
3: أنا سي محسن أنا وعدته كل شيء، عندي تظاهرات الجاية بقدرة ربي يكون موجود معنا وقدرة ربي معنا أقول له تهنى راك ولد سجنان ولد بنزرت في أي وقت مرحبا بي. أنا أول تظاهرة معناها بروشان قدرة ربي يكون موجود معنا.
2: يعطيك الصحة سي سامي، لكن أنا خليني نعطي حق الناس زادها، أنا ديما نعترف بالجميل لأنه فما مجموعة قاعدة منكبة منذ أكثر من شهر، وهم الأعداد نتاع شهر التراث قاعدين بنوجه تحيه لسي محمد علي الخميري لسي فتحي أيه. وكذلك لصديقنا وصديق الاعلاميين والمثقف الاول سي فوزي بن جيران. تحيه ليه.
1: يعطيكم الصحه الناس الكل الحقيقه. سامي يعطيك صحه على مثل هذه التظاهره، تحيه كبيره ليك كل العاملين بدار الثقافه ابن سينا على المجهودات الكبيره، واحنا ديما في متابعه وايضا في متابعه خلي كما يقول عملي متابعه لاصقه لكل التظاهرات الثقافيه بدورنا، انه احنا نحب نوريو الصوره ونوريو الموروث الثقافي نتاعنا ونوريو تراثنا وتراث اجدادنا المزين اللي موجود في ولايه بنزرت اللي فيها الحقيقه فيها كميات كبيره وفيها موروث كبير، فما اللي نعرفوه فما اللي مازلنا ما نعرفوهش، وهذه فرصه من خلال شهر التراث والباحثين باش انهم اليوم يعرفونا اكثر بالتراث نتاعنا، وحتى زاد الجيل الجديد اللي قاعد طالع تو الجيل الصاعد انه يعرف شنو عنده في ولايته في بلاده بصفه خاصه. عمليه جاي ما ترش عنا
4: فما تحضير معنا على بالي محمد الهادي البكوري مدرسه الشعطاء الجامبي كونوا عندهم عرض لمسرحية كارت سور تابل ما شاء الله قاعدين توي معناها على قدم وساق قاعدين معناها توضح لنا محمد الهادي شوين وصلت الحكايه
2: ان شاء الله. احنا توا هو راهي حركه تحسب للممثل والمبدع الفنان محسن الجواني اللي هو ابن المدرسه، وفي اخر لقاء حضر فيه معناها في ملتقى التلميذ المبدع بدار الشباب كان صرح وقال انا ستطوع بعمل تعود المداخيل نتاعو للمصالح اللي تخص معناها جمعية قدماء الجامبي. احنا بدور نشكروه، وانا قاعدين باتصال مع الوداديات ومع كل المجتمع المدني باش ننجحوا العرض هذا اللي باش يكون في دار الثقافه بحول الله
1: ان شاء الله. ان شاء الله احنا هذا اللي نحبوه، ونحبوا كل العروض تصير في وقتها ونحبوا كل العروض تتم وما نقعدوش في الوعود. واحنا توا وقيد كما نقولوا تلامذه اش قادر مجمعه جمعتين يكملوا القرايه، يدخل العيد الكبير ان شاء الله يا ربي مبارك على الجميع والامه الاسلاميه، ومن بعد نبداو فك الاجواء نتاع الصيف والموسم الصيفي والأجواء الصيفية والاحتفالات وكل المحافل، وإن شاء الله يا ربي أياماتكم كلها فرحة وبهجة يا ربي. خلينا نمشي والماتر ونشوفوا شنو عنا.
2: المكتبة أكيد، وأنا المكتبة المحلية بماطر محسوب العياري صباح اليوم نظمت نشاط ممتاز، والبارح أنا عجبتني قامت بنشاط فتحت على المحيط نتاعها وخرجت من المؤسسة الفضاء المغلق ومشيت إلى فضاء سيدي بن عيسى وكانت صورة جميلة برشا. نقينا برشا عروض تشكيلية وكذلك حتى إلقاء شعر أنشطة متنوعة. برافو للمكتبة العمومية محجوب العياري بماتر. وهذه باش نسمعوا سيد نبيل بن حمدان أمين المكتبة يعطينا فكرة أوضح وأشمل على التظاهرة الناجحة اللي قام قدمها البارح.
1: دونك هو حاضر معانا عبر الهاتف وحنا سعداء جدا باستقباله. خليلك انت سي هادي استقبل.
2: اهلا وسهلا سي نبيل، مرحبا بك. انا سعدت كثيرا البارح بتواجدي في فضاء سيدي بن عيسى. وخلينا نحل قوس سي نبيل لو تسمح، الى متى سيبقى فضاء سيدي بن عيسى؟ الفضاء هذا اللي هو تاريخ ماطر يبقى مغلق. ويني انت يا وزاره الشؤون الدينيه؟ انت صحيح تسلمتيه لكن قومي بدورك وقومي بالصيانه او خليه لمؤسسات اخرى قد تقوم بالصيانه. فضل سي نبيل يعطيك الصحة على النشاط اللي عملته البارح.
5: شكرا صديقي الإعلامي المتميز محمد هادي البكوري، شكرا لكل أسرة إذاعة أكسجين وخاصة في اهتمامها وانكبابها بالبحث والمتابعة لكل ما يتعلق بالشأن الثقافي بولاية بنزرت عموما وبجهة ماطر بشكل خاص. بالنسبة للتظاهرة ليومي أمس تدخل طبعا في سياق الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات اللي تشرف عليها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت والمكتبة الجهوية ببنزرت وبدعم منها. البارحة تقريبا هي آخر الفعاليات التنشيطية اللي نظمتها المكتبة العمومية محجوب العياري بماتر في اختتام هذه الأيام.
1: اي تفضل.
5: كل الشكر. طبعا البارحة كان تظاهرة أو فعالية تحت عنوان نوارس المدينة نسائم تشكيلية بعبق المكان والذاكرة. خرجنا بشراكة مع شباب وجدانيات، هذه مجموعة شبابية ذات موهبة وذات حرفية متميزة في مجال الفن التشكيلي والرسم. خرجنا للمدينة العتيقة تاعنا، نهج سيدي بن عيسى تحديدا في المدينة العتيقة، معرض للوحات لأعمالهم لمنتجاتهم التشكيلية واللي هي مستمدة من التراث المعماري والتاريخي لمدينة ماطر، الأماكن التراثية، المعالم التراثية بمدينة ماطر. وكان يوم جميل جدا وكانت متابعة لصيقة كذلك من عند السيد الإعلامي محمد هادي البكور وهو صديق المكتبة وصديق المهتمين بالشأن الثقافي عموما. والمعرض عمدا نظم في هذا النهج تحديدا، ومش أول مرة نخرج للأنهج العتيقة والمساحات المفتوحة في مدينة ماطر، خاطر ثم خطة اتصالية تؤمن بها أسرة المكتبة العمومية وتباشر في تنفيذها، وهو أن الثقافة هي ملك مشترك لكل الناس، وهي معناتها يجب أن تكون عادة ثابتة من عادات المواطن سواء كان في مدينة ماطر أو في أي مدينة تونسية أخرى، مثلها مثل الهواء، مثل الخبز، مثل الملح، مثل أي شيء حيوي في هذه الحياة. بالإضافة إلى المعرض الفنون التشكيلية واللي تضمن عديد اللوحات اللي تعكس معناتها مكونات المدينة العتيقة، الحمام القديم، زاوية سيدي بن عيسى اللي ذكرها توا صديقنا محمد هادي البكوري، وفعلا معناتها أضم صوتي إلى صوته وصوت كل الماطرية بما فيهم معناتها صديقنا الإعلامي لطفي الحدوسي على ماطر نيوز اللي كثيرا ما طلبنا سلة الإشراف سواء كانت وزارة الشؤون الدينية أو المعهد الوطني للتراث أنهم يتدخلوا لترميم هذا الجزء التاريخي والمهم والحضاري لمدينة ماطر، خاطر نحن كي نشوفوا مثال بين قوسين نشوفوا توا وضعية الكنيسة بماطر واللي قاعدة تسقط معناتها يوميا حجر تلو حجر. أخاف معناتها عن نفسي أتكلم، أخاف أن أستيقظ يوما فلا أجد زاوية سيدي بن عيسى وأي مكان وأي ركن شبيه بهذه الزاوية. بالحق دعوة من منبر أكسجين إذاعة أكسجين، وإن شاء الله معناتها سلطة الإشراف على اختلاف المواقع نتاعهم يسمعونا يجتهدوا وينكبوا فعلا على ترميم هذا المكان التراثي، لأنه بهالمكان ذايا والأمكنة اللي كيفوا في جمهورية تونسية هي اللي تعكس الخصوصية الحضارية والتراثية للشعب التونسي وللجمهورية التونسية.
1: مهم جدا سينابيل اللي كنت تحكي فيه، وإحنا خليني نربط أنا معاك شوي نتفعل معاك في النقطة هذية، وإنه وإحنا اليوم كان من المفروض وإحنا في إطار الاحتفال بشهر التراث كان من المفروض وإنه ندخلوا في الجانب هذية نحافظوا على تراثنا نحافظوا على موروثنا نستحفظوا على البلاصة المزينة ذي اللي أنا نعرف أنا صحيح مانيش أصيلة ماطر لكن نعرف القيمة الكبيرة عند الماطرية بالنسبة لزاوية سيدي بن عيسى وكل التظاهرات والمحافل الدولية والجهوية وأيضا حتى أفرح عمومة تخرج من غاديكا وكعليها ذاك أحنا ماذا بينا الرمز هذايا يقعد موجود وتثمنوا إدارة التراث ولا الوكالة الوطنية للتراث وتعتني به وتكون فما يخي كي نحكيو على الشراكات بين الوزارات ولا العمل المشترك يوينوا العمل المشترك رو العمل المشترك اليوم توريهولي أنا كي تحافظ لي على قطعة من قطايع البلاد تقعد موجودة صحيحة ما يصيرها حتى شيء ونقعد في متابعة مستمرة مش هاني صلحتها ونتركها برا خلاها على روحها غادي ليه رفما ديمومة باش انه اليوم نحافظوا على تراثنا ونحافظوا على موروثنا انه اليوم يقعد وتتربى عليه الأجيال والأجيال رو مش جيل ذاك اوكي يعرفوا ليه خرش عنا فيه ما يعرفش ليه ليه رو اليوم مهم جدا وانه نحافظوا عليه ويقعد هذايا موجود ونثمنوه وعلاش ليه ما يكونش موجود في اللائحة متاع اليونسكو علاش ليه ما يكونش كذا علاش الحاجة تكون عندها رمزية احنا نخليه الرمزية متاعها انه تتفقد وتطيح.
2: يعطيك الصحة رانيا احنا في الإطار هذايا رانا احنا نثمنوا ولو اتصلنا بكل كمجتمع مدني وكعلام كنا اتصلنا سابقا حتى مع سي محمد المي وسي مصطفى الداويدي ومشينا حتى مع التراث وقدمنا مطالب وقلنا لكن الاشكاليه فين انت تعرف انت هي تابعه تول تابعه ملك ووزارة الشؤون الدينية
1: هي تتفضل وزارة الشؤون الدينية
2: يعني البلدية تقول لك أنا ما ندخلش مدام حاجة مش ملكي أنا ما ندخلش ما عنديش طلب بني بشكل يصلح ثم زاد وزارة الشؤون الثقافية حتى المندوب الجاوي يقول لك أنا حاجة خطيتني ما نجمش نصرف عليها ونعمل السؤال ماذا بينا وزارة الشؤون الدينية وما عيطوا لي واتصلوا بي لكن أنا شو باش نعمل شو باش نغير أنا شو باش نعمل وإحنا توا يلزم هي تضخ أموال أو تخصص ميزانية ويقع معناها صيانة وإصلاح المعلم الأثري التاريخي
6: يا بنتي
1: قبل
6: قبل كانت الوحدة نتاع الثقافة دار الثقافة تابعة أملاك الدولة مواكا ولا لا
2: صحيح هو يحوله
6: اليوم وقت اللي كان تابع الحجب مواكا ولا لا اليوم وقت اللي معناها الناس عملت يد واحدة وقت اللي الحجب ما نجمش يتصرفها والمهملها وكل شيء الناس كل ضربت على الطاولة وتفكت والناس كلها فهمتي ولا لا ضافت جهود ولا تبع وزارة شؤون الدينية لا هي حكر على وزارة شؤون الدينية ذيك سيدي بن عيسى نح علينا وزارة شؤون الدينية وخذ وتاخذها وزارة الثقافة علاش لا لأنه ذاك معلم تاريخي يهم البلاد انت عاملوا هكاك فهمتي ولا لا اخي
2: اي للسقوط يا عبد الجليل
1: احنا اللي نقولوه ان شاء الله يكون فما تدخل سينابيل الخليل كلمة الختام تفضل.
5: شكرا لا لا لا لا الحديث معناتها ذو مضمون مؤلم كي نسمع او نسمع اي ماطري واي تونسي حر بهالجمهوريه هذه انه مكونات حضارته مكونات تراثه مهما كان الموقع الجغرافي نتاعها انه معناتها في سياق نتاع اهمال وتهميش ان شاء الله سلطه الاشراف ان شاء الله معناتها هذا من منبر تاع اكسجين ذات دعوه ورجاء إلى رئاسة الجمهورية أنه تتلفت المعالم هذه وتنكب على معناتها الإذن بالتدخل لإنقاذها وصيانتها. كذلك اليوم سيدتي الكريمة اليوم كان اختتام تظاهرة الأيام الوطنية وشهر التراث طبعا في المكتبة العمومية محجوب العياري كانت عبر استضافة الشاعر والباحث والناقد الأستاذ محمد الهاشمي بلوزة اللي هو كما يعرفوه عند الزملاء ويعرفوه عديد الناس اللي هو من إطارات الدولة الكبرى في مجال الرقابة المالية والديوانية وله عديد الإصدارات في هذا المجال. آخر كتاب اصدر له وهو إسراء للمكتبة القانونية في المجال الديوانة هو الموجز في القانون الديواني. هذا كتاب صدر حديثا وهو مهم جدا من حيث المضمون ومن حيث الـ الـ الـ الـ الجانب معناتها القانوني والتاريخي اللي تناوله. وكذلك الناس كل تعرف محمد الهاشمي بلوزة اللي هو عنده وجه إبداعي، فهو شاعر وهو باحث وهو ناقد في مجال الأدب والشعر التونسي. كانت استضافته بالمكتبة هذا الصباح في حضور مع المهتمين بالشأن الإبداعي، وكان الاختتام الأيام الوطنية عبر استضافته. هذا اللي نجم نقول. كانت فعالية ممتدة هي تاع الأيام الوطنية بماكر، كانت ممتدة على تقريبا قرابة الشهر. يعني كل سبت من نهاية كل أسبوع كانت عندنا فعالية تنشيطية، فها ندوات، فها حوارات مع الشباب، فها مواضيع راهنة كما الإدمان الرقمي، كما السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، كما معناتها لقاءات مع كتاب ومبدعين وشعراء عديد يعني كما المساحات المفتوحة للشباب ليبدع شعرا وتشكيل فن تشكيلي، يعني كل
1: عديد الأنشطة الثقافية في المكتبة العمومية بماتن. يعطيك صحة سينابيل، تحية ليك، تحية لكل العاملين بالمكتبة العمومية بماتن محجوبة العياري. دونك تحية كبيرة زادة لكل أهلنا بمعتمدية ماتن. وهكا معاكم كون وصلنا لختام برنامجنا لليوم. يعطيك صحة عم بالقاسم.
4: الله يكثر خيرك عايش بنيتي،
1: عايشك،
4: ونحييكم انتم الناس كله، ونحيي لي صنطفينا وحتى وليداتنا في الخارج، ربي يجيبهم على خير
1: ان شاء الله.
4: وان شاء الله الدوله معناها تهتم بالجانب هذا نتاع التشاكر نتاع الجيان نتاعهم لانه غالي شويه.
1: نعمل هادي
2: نتمنى يرجع نادي الصحافه، احنا نتمنوا شي بالعاجل اللي هو توا اخونا وصديقنا سي
1: عبد الفتاح الغربي،
2: الفتاح الغربي اللي هو القيدوم زد ايضا، ونتمناو النجاح لزميلنا واخونا صديقنا المصور اللي هو نائب رئيس المهرجان واللي هو اصبح حتى حاليا بالقانون رئيس نادي الصحافه ببنزرت. نتمنى لهم باش يرجعوا للنشاط ويرجعوا يكونوا عندهم اشعاع كما عهدنا ذلك سابقا
1: ان شاء الله. شكرا لك عم هادي، يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل. شكرا لك عم بالقاسم، نورتنا وامتعتنا اليوم بالرغم الاصابه. بشروحوا تحيه كبيره لفتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم، تحيه كبيره مدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير، تحيه كبيره نسرين وعزيز في الاخراج والاخراج الرقمي. كنت ميكرو كنت معكم انا رانيا ترابلسي، دمتم في رعايه الله.
0: لحد لمت العائله والاحباب والاصحاب كبار وصغار، لحد دنيا اخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
7: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي، فروزي قلك كيما لا انتي.
8: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
9: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك وديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
10: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
11: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدو في غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.
12: يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ميكس بين جي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مثمالك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: Radio Oxygène FM.
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
2: نجم نفس اكسجين ونرجع.
1: ريح نجم نفس اكسجين ونرجع.

0: ستوديو سبور.
1: مساء النور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. موعد جديد من مواعيد الرياضة الأكسجين كالعادة، موعد من ستوديو سبور البلاتو اللي نتلقاو فيه معكم نهار الأحد العشية، ديما نكونوا حاضرين معكم بآخر المواعيد الرياضية بالمتابعات المباشرة والفورية لكل الأحداث الرياضية. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل مستمعينا على الأكسجين على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygen.tn. مرحبا بالجميع كالعادة، باش نحكيو على كل المواضيع سواء على مستوى الوطني والا العالمي. كل المواعيد ان شاء الله تكون حاضره معنا. اليوم الموعد الكبير بطبيعه استنوا فيه حبه نادي رادر البنزرتي، هو مباراه الفاصله ولا مباراه البراج في البطوله الوطني قسم الوطني A، نصف نهائي بطوله قسم الوطني A بين نادي بنزرتي ونادي الصفاقسي. كل فريق ربح المنافس نتاعو في القاعه نتاعو، معناتها نادي بنزرتي ربح في صفاقس والسي اس اس ربحت في بنزرت. دونك اليوم مباراه الفاصله ولا بال باش تكون في ملعب في قاعه عقيد في صفاقس، و الفائز هو اللي باش يكون عام الجاي في القسم الممتاز ولا دور النخبة بين نادي بنزرتي ونادي رادي صفاقسي. مباراة تنطلق بعد لحظات وتتبعوها مباشرة على القناة الوطنية الثانية وعلى قناة ولا على الديوان ولا منصة ديوان سبور. قاعدين نشوفوا في الوطنية الثانية الصور التذكارية قبل الانطلاق في اللقاء. كما قلت مهما كان السكور ما عنده حتى قيمة، لأنه بنزرت ولا نادي رادي بنزرتي ربحت في صفاقس 70-67، في بنزرت لهنا سي اس اس ربحت 54-53. شفتوا الفرق نقاط ما عنده حتى قيمة، شكون يربح في المباريات هذه ما عادش يدخل فيها فرق النقاط. دونك اللي باش يربح اليوم حتى فرق نقطة هو اللي باش يكون عم جاي في دور نخبة في الدور الممتاز بالنسبة لبطولة كرة السلة في تونس. بعد شوية زادك في كيف نتابعوا مباراة ترجي ونجم المتلاوي اللي نكملوا بها أضلاع فرق الربع نهائي كأس تونس. سعيد برشا انه في البلاتو كالعاده موجود معي شرف الدين الزيدي. شرف الدين مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور حمزه، تحيه لك وتحيه المستمعين اكسجين فام وين ما كانوا ومستمعات كذلك، تحيه لخيان الكل في استوديو وتحيه من هنا الزرعي في في في محويسته في الكازدوره نتاعو.
1: تحيه لمحمد الزرعي ونتضو يكمل فتره العسل ولا شال العسل نتاعو يرجع بحذنا. مولاد العابد مساء النور، مرحبا بك.
3: بارك الله فيك اخوي حمزه، يعطيك الصحة في الاستضافة ذي، وكالعادة إن شاء الله عندنا برشا حاجات نحكي فيها مع بعضنا وإن شاء الله حوار يكون شيق، وتحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا داخل وخارج تونس.
1: شرف الدين باسكيت ولا ماكش برشا باسكيت؟
2: لا عادي، أنا في الأساس أستاذ ضرب بدنية، مطالب باش نكون على الأقل عندي مينيموم من كل شيء من الواحد، دونك عادي أني
1: مغروم ولا ما تبعش؟
2: لا مانيش مغروم بالباسكيت، أنا نتبع، لا نتبع نلقى ماتشات نتفرج فيهم ومطالب يعني
1: بالضبط.
2: في الأخير
1: مراد نهار الأربعاء شفتك في القاع، اما بالالتزامات المهنيه معناها كيف كيف مغروم باسكيت ولا مش مغروم؟
3: الالتزامات المهنيه والاختصاص نتاعي في الرياضه هذوما الزوز يخلوك تتابع، وانا بطبيعتي نتابع الباسكيت، نحب الباسكيت ونتابع، وعندي بحكم الخدمه نعرف ليكيب تاع الباسكيت والايفوليسيون كيف كيف الهوند زاد
1: بالضبط.
3: فما حتى وليدات يلعبوا باسكيت معناها ربطت معهم علاقه نعرفهم بحكم ديما نتبع فيهم في
1: القاعه،
3: ممتازه ان شاء الله بالتوفيق ليهم وان شاء الله ترجع لمكانتها الاصليه
1: ان شاء الله. شرف الدين، يمكن ما مشيتش الامور كما يجب في الكرة قدم ولا في الفوت، وناتوندو ان شاء الله تكمل امبوتي في كاس تونس، لكن شفنا انه فرق القاعات في النادي بنزرتي سنه كل هوند كل باسكيت الهوند كانت قاب قوسين او ادنى ان تفرح الجمهور اليوم، ورغم ذلك الجمهور قال لهم برافو على البريستاسيون تاع سيزون كامله، فما شويه حسره صحيح. الباسكيت اليوم فرصه زاده باش تفرح جمهور نادي بنزرتي.
2: اكيد تو رياضه القاعات رياضات مهمه جدا في نادي البنزرتي، عندها زوز ولا ثلاثه مواسم الحقيقه هما قاعدين يعطوا في انرجي ويفرحوا في جماهير نادي البنزرتي. بون في كره اليد طبيعيين عملوا كان اصعد الفريق وكان عمل اي بريستاسيون به على الاخر، وكان انا حاضر حتى في نهار اللي استضاف اكسجين المدرب ورئيس الفرع وكذا ويعطيهم الصحه، كانوا في المستوى، وكان حتى هدفهم انه باش تجيل المستوى هذا باش تعمل بقاء ربما مش باش تطلع، لكن في الاخير لاخر لحظه يلعب على طلوع مراهن جدي على طلوع، بالرغم بالنسبه للباسكيت بقى الاخر مراهن على الطلوع وهنشوفه. وهذه هي كوره، راهو كوره تربحني نربحك نربحك وين ما جاي، يعني في الاخير اللي باش يكون في نهاره في سورتو لي بلان راهو هو اللي باش يطلع. ان شاء الله تكون سي بي في الحاله ذي، وان شاء الله تصعد هي وتفرح جماهير.
1: سورتو هذا احسن اكزامبل اللي عطيته شرف الدين، بما انه سي بي ربحت سي اس اس في صفاقس، وصفاقس ولا سي اس اس ربحت نادي بنزرتي في بنزرت مراد. هذا اللي خلى بالتبتات التشويق، وخلى كما قال يمكن شرف الدين في الباسكيت وموا ماريناش الاكسترا سبورتيف، اني اقوى منك في صفاقس ربحتك، انت جيت حاضر خير مني في بنزرت ربحتني وروحت. ممتاز. ان شاء الله اليوم نادي بنزرتي
3: بالضبط تكون معناها الامور مركزه على الاداء تاع الرياضه برك
1: بالضبط،
3: معناها باسكيت بكهو مش اكسترا معناها سبورتيف
1: بالضبط.
3: اهم شيء
1: دونك هذا هو اهم حاجه نجم بدات نستخلصوها من مباراه اليوم. كي نذكر مباراه انطلقت على الوطنيه الثانيه نتابعوا فيها بعد دقيقه لعب واحد بلاش للنادي هذا صفاقس، كان خذا زوز رميه حره سجل واحدة وضيع واحدة. في انتظار انه ان شاء الله يكون الحظ الى جانب النادي الذي لبنزرتي في مباراة هذية، ويسعد جماهيره بالصعود للدوري الممتاز والعودة كما قال مراد المكانها الطبيعي في الدوري الممتاز، في انتظار بطبيعة استكمال مسابقة كأس تونس بالنسبة لفرع كرة القدم. نحكي بعد شوية منتخب، نحكي على قائمة صبري للموشي كيما العادة، هذا هو العنوان ذلك كيما العادة، انتقادات جدل حول قائمة المنتخب، وكما قالوا برشا مدربين قبل يمكن شرف الدين، فانه في المنتخب بالذات يولي 12 مليون تونسي، كل واحد عنده الليستة نتاعو
2: طبعا،
1: تمشي القهوة تلقى ليستة، في المرشي تلقى ليستة، في الإدارات تلقى ليستة، تخلص في ورقة ستيك تلقى ليستة، تونسي تونس الكل واحد ليستة نتاعو معناتها
2: طبيعي هذا. وتعرف اللي نحن التوانسة تقريبا حساسين برشا مع المنتخب، فما بالك إذا الأمور السائرة في الفرق الامباكت اللي عملته على المنتخب. دونك سي نورمال، اول حاجه صح نحسوا على المنتخب كتوانسه، زاد تدخل حكايه اللاعبين نتاع الفرق
1: نتاعهم
2: في المنتخب
1: ولي حب الجمعيه اكثر منه
2: تعمل شويه حس وتعمل اشكاليه. باهي برشا الحس، اما اللي كيكون حس بناء وحس في وقته نجم تنقد سي بون استري بيان، نحن تو كلنا توانسه في الاخر هذول باش يمثلوا المنتخب، اكيد فما نسبيه في الاختيارات، فما نقائص اكيد ربما هما راهمش، لكن ديما في الاخير يقول لك انا نتحمل مسؤوليتي،
1: هذه اختيارات
2: فهمتوا، هذه اختياراتي هو راي هكاك، لكن اكيد فما حاجات نجموا نحكوا فيها
1: بالضبط. مراد معناتها كل ليستا نلقاو نفس البولي كل ليست،
3: ده هو كل ليست وكل مدرب وكل جوار مش نلقوا النقد. فما نقطة يزم نفهموها احنا توا يزينا من هالنقاشات هذه، هل انك انت مقتنع بالمدرب كتونسي، توا نحكي كتونسي مشجع يا سيد، انت كالكسوا انت بلاستيك شكون، هل انك مقتنع بالمدرب الساعة اللي جابته تونس ولا ما هو؟ فما فترة قال لك لي ماتش اميكو برستاسيون ماهيش خايبة، السيد قاعد يتكلم معانا بوضوح هذا اللي سمعته
1: من جاء
3: صحيت من جاء واضح، قاعد يتابع في البطولة التونسية اللي تتجري على البطولة التونسية، فما تمشي باهي ماهوش خايب. من بعد كي هبطت الليستة كما قلنا توا اكيد فما حاجة ناقصة ولا ملاعبين نجم يكون، لكن باللي يكون ما دام انا اعطيت ثقة في المدرب هذايا والباركور نتاعو عجبنا، واللي ماتش ابيكو بينوا كونه فما طبع جديد وروح جديدة وكذا، ايك يعمل هو الليستة انت تدعمه وتقف معاه. هالتراديسيون هذه ما زالت بعيدة علينا، والعقلية هذه ما زالت بعيدة علينا، على خاطر التو ما تعرفناش اللي راهو التحضير هذا يراه مهم جدا، يعني تقول كلمة باهية وتشجع المدرب وتعطيه كونفيونس كجمهور وراني أنا وراك في الثقة هذه وفي الملعب هذه، راه هذاك يعطيك دفع باش تعطي نتيجة باهية في التورنوا اللي أنت ماشيلها. صور أنت يمشي الكاس العرب يمشي كاس أفريقيا وهو وراه ميليشيات وعرك ومشاكل، كيفاش تحبوا يلعب حتى الملعب في حد ذاته يبدأ شارجي يسمع هو ملعبش والآخر
1: ملعب ضده ودرسه.
3: إذا أنت تمشي الجمهور وراك مشجع رغم الاختيارات وأنا عندي فيك الثقة كم لاعبي في التيران وإلا كمدرب في الاختيارات، إذا أنا نمشي كونفيان ولا ما نمشيش أكيد نمشي كونفيان، وأكيد جو اللي كيف تمشي ملمومة مع بعضها والاختيارات هذيك تصيب وتختم فيها
1: بالضبط. التفاعل جست مع عزيز، تحية كبيرة المخرج بتاعنا عزيز، قال لي ثلاثة دقائق وسكور واحد بلاش، هذا يوري حجم الضغط شرف الدين. ثلاثة دقائق من يبدأ الماتش مازالوا سبعة دقائق في الكرتون، ثلاثة دقائق من يبدأ الماتش تو ثلاثة بلاش للسي اس اس، هذا كان يوري حاجة راهو حجم الضغط الفرق بين الزوز فرق
2: بسيكولوجيكمون
1: والمباراة الدفاعية باش تكون كيما صارت في بنزرت
2: ومدى النيفو مونتال نتاع الماتش واثر ذاك على البيرفورمانس نتاعه دونك في الاخير نس كل شيء دلغارد بالمعنى
1: بالضبط خايف
2: روحو حتى لا يزي دفاعين ولا يزي هجومين مأثر ليهم على الاداء نتاعهم خلى يخسروا برشا سليت وذاك علاش نشوفوها النتيجة بون تبارك ولد 6-0 ما
1: راهي كيف شوف هو شوفوا سكور لالي ديجا نشوفوا سكور لالي في سكور رتور في بنزرت كان 53-54 ديجا سكور ما موش نتاع طب مباراة كرة سلة عادية معناتها نورمال موسكور راهو في 90 في 80 اقل حاجة باش نجمو نحكي ويوصل ساعات 100 دونك يوريك قداش كانت مباراة دفاعية سيابي تحب تحفظ على الربح نتاع لالي في صفاقس وتترشح وتسكر المدوسي وقعدت خايفة صفاقس جاية خايفة وما تحبش تخسر ماتش بنزرت سينو يوفى كل شيء دونك ورع علاش المباراة كانت دفاعية بحتة اليوم زاد كيف
3: حتى
1: البداية كانت طيبة لحد الآن بالنسبة لنادي رادي صفاقسي بالنسبة لسيابي تو ما سجل حتى سلة والسكور لحد الآن 7 بلاش بعد تقريبا بعد 5 دقائق وأحمد التركي يطلب وقت مستقطع أما يورينا مع مراد قداش مباراة دفاعية
3: حمزة حتى النيفو راه متقارب راه تو تفرج شوية في الباسكت نتاعهم سيابي والصفاقسي على مستوى اللعب نتاعهم متقارب النيفو نتاعهم متقارب يعني مقابله
1: راهو جوست مباراه الذهاب نذكر مباراه الذهاب في صفاقس 12 نقطه فارق في الشوط الاول لصفاقس توفى المباراه صالح نادي رادي بنزرت 3 نقاط مباراه العوده في بنزرت وانت كنت حاضر مراد 12 نقطه فارق للسي اس اس في وسط الماتش زاد كيف
3: السيناريو
1: والسيابي ترجع توفى الا واحد معناتها قرب برشا بالحق للمستوى لبعضهم على كل
3: دونك سمح لي اللي نحكيوا عليه توا اللي اقل شارج ويحاول يتحكم اكثر في اعصابه ويبروفيتي بالسله السلات اللي ماركيهم راه نورمالمون يربح والمقابل
1: باش يترشح هو اللي مشى بعد
2: حمزه بعد اذنك شفنا التركي مدرب فيش متغشش وكل اللي يندرش خاطر راهو لونتام يحبوش لو يحب يتحبس هنا وعنده يحب يفايق جوارته ويقول فيقوا يعني لازم يخرجوا منها ليطال المونتال كنا نحكوا عليها الخايبه شويه ويلزم يماركوا على يعملوا ديكليك لولاني على الاقل الاولانيه باش يعاود يرجع
1: في شي
2: متربح الحكايه خاطر اللي كان تو تطلع سي اس اس الفوق شويه تولي بالحق عنده اثر
1: بالضبط اربع دقائق ظهر لي وعشرين ثانيه منذ انطلاق المباراه نذكر في الفتره الاولى وتقدم النادي رادي صفاقسي على نادي بنزرتي 7-0 في المباراه الفاصله قعدت الدور بين زوز فرق في قاعه عقيد في صفاقس فوالا دونك هذا اللي قاعدين نتابعوا فيه منتخبنا الوطني التونسي حبيت نحكي بالجنرال من برا بعد ندخلوا في التفاصيل مع شرف الدين ومراد شرف الدين اليوم ولينا كما قال مراد متبتتر كل واحد يحب قايمته فما حب الجمعيه ولا طاغي اليوم شرف الدين كي تحكي معايا مانيش نحكي على مش نحكي على الكل اما كي تحكي معايا كشخص وتنتقدم لاعبي في الليستا نفهم انت شنو انتمائك اليوم خاطر نسمعوا فيك كان في كلمه برك واضحه الكلام علاش بن حميده علاش نفاتي كي تقول علاش نفاتي نفهم انك تحكي على الزعلوني معناتها ولات كان واضحه شبيه شو اسمه رائد الشيخاوي نتاع مستير معناتها نفهم اللي انت تضرب على اكسيال عندك معناتها واضحه للاسف العمليه علاش قال مراد العقليه شرف الدين وقتاش باش نبدلوها هذيا نعطيو ثقه للمدرب ويتحمل اختياراته خويا
2: هو حمزه راه كل شيء مربوط ببعضه يعني في الاخير نحن نعيشوا في باء وفي اتموسفير نتاع جمهور تاع فرق راهو للاسف في المرحله اللي فاتت الكل تقريبي من بعد 2004 ويمكن حتى قبل الثورة بشوي بعد الثورة ولت جماهير برتبة جماهير فرق تاع المنتخب دونك ولا نازع نتاع انه يحب فريقه ولا اللعب نتاع فريقه انه يراه متواجد طبيعي انك ترى تحب اللاعب لكن مش ضروري يلزمه يتوجد كود كود وهذه هي الإشكالية وين ولا الناس الكل تفتي وين أي واحد يقول رأيه وين أي واحد يهبط في الصفحة وين أي واحد ينجم يحكي على المدرب بتاع المنتخب ولا حتى بتاع الفرق دونك ديما عندي كلمة نقول اختلط الحبل بالنابل ما عادش تفرز شكون الفني وشكون
1: شكون
2: أصلا وشكون
1: هو شكون يحكي فنيا وشكون قاعد يحكي بحب الجمعية
2: خاطر مرات أنت بجي تقول اسم وتعطي الكاليفيكاسيون الحقيقية تولي أنت ضد الفريق ذيك ولا ضد مع ذيك دونك حتى اللي هو يحب يمشي دولو نورم ويحكي يطلعوا فيه إتيكيت يولي يخاف على روحه. خاطر هو جمهور تعرف وراء الشاشات وراء الفيرتيال ينجم يقول لي
1: حب.
2: فهمت؟ وهذا هو. وللأسف للأسف ثم فئة تتبع وتقرأ الفيسبوك ولا وسائل التواصل الاجتماعي ويصدق ويولي يتبناها كفكرة ويهزها للآخر للآخر للآخر وذيك تعمل لك فولة كبيرة ويولي يأثر لك في الرأي العام.
1: خمسة دقائق واربعين ثانية تقريبا منذ انطلاقة المباراة 12 بليش للسياسيس. سياسيس يقدم في سكور ونادي بنزرتي التولى سجل السلة الأولى متاعه ونفهموا كمية الضغط الكبيرة اللي انسلط على ملعبية النادي الذي بنزرتي يمكن أكثر ملعبية السياسيس. وقاعدين ديما ننتظروا في السلة الأولى يمكن كما قال شرف الديني باش تعمل ديكليك لأن نشوف فوت لنادي بنزرتي باش يكون خطأ الخامس للسياسيس. معناتها أي خطأ من واكل السيابي باش يكون التصويب بطبيعة وباش يكون فيه رمية حرة. دونك منو هاك باش نشوفوا السيابي باش تماركي تاو لأنه باش يكون رمية حرة ودجا أول زوز رمية حرة بالنسبة لنادي الرياضي بنزرتي ضد لشكون فرشيشي. نورمال موعد فرشيشي زوز رمية حرة اللي باش ان شاء الله يحل بهم سكور نادي الرياضي بنزرتي. فوالا كيما شفنا من لوطا نادي صفاقس يستكمل خمسة لساك فوت نتاعو تو في الاربع دقائق اللي بقاو اي فوت للنادي الرياضي بنزرتي باش يمشي يصوب فيها. دونك السلة الاولى النقطة الاولى بالنسبة للسيابي 12 واحد فوالا حجم الضغط كبير ولازم يتخلص منه النادي الرياضي بنزرتي.
2: مهم برشا النقاط هذول نتاع في المباراة يعني مهم برشا برشا
1: باش يرجعك في الماتش باش يرجعك في الماتش فوالا
2: نادي بنزرتي ترجع بكدا باذن الله مهما يكون حتى سلة واحدة كافية
1: ديما تحرك شوية الفريق
2: فوالا ماركي واحد ماركي اثنين اما توا على الاقل يبقوا هجمة بهجمة
1: فما ضغط لازم تخرج منه وكهو خوف انت خايف اكثر من منافسك ما فهمش علاش
2: بالضبط
1: معناتها لازمك تخرج من الخوف هذا لانه الزوز زوز طلبوا من اجل الصعود وما فهمش علاش بنخاف من منافس اكثر من منافس. على كل فما ملف اخر بالله نسكروه قبل نمشيو للموسيقى. ملف كالعاده توانسة على شنو يخموا على الارباح ومداخل الانديه معناتها هذا تقريبا اللي شفناه انه قاعدوا يحكيوا فيه.
3: اش معناها؟ معناها انت توا تحب ليكيب ناسيونال ولا ما تحبش ليكيب ناسيونال؟ تحب وتعمل
1: نحب لا جمعيتي عندها مشاكل نتاع فلوس نحب جمعيتي تهز تلم له ماكسيموم
3: ومن بعد تتعلق على على الاختيارات وتقول ايش بينا خسرنا وايش بينا احنا نلعبوا دفاع وعملنا فضيحه وكذا وكذا علاش هكا تو تونس متناقض. انت تو كي تقعد معاه وحدك يقول لك تبع مليح احنا البطوله نتاعنا ضعيفه ما عندناش ملاعبيه كاليبر واحنا ما نجموش ولازمنا مدرب اجنبي وكذا يحكي معك هكا. يجي مدرب اجنبي وتجي لاعبين اجانب وتجي البطوله التونسيه تلقاها مستواها متوسط يعني قصدي ما يلعبش البطوله التونسيه هذا شخص معناها كيما الكلمه هذه
1: بيناسيونو بيناسيونو
3: يجيك وتترحل الحكايه هذه وتجي قائمه واحد يجي يقول لك شبيه ما ناديش هذاك وشبيه البطوله التونسيه ما خذاش منها واللي يجي يعمل لك في تصريحات ضد اللي انت كنت تحكي فيه قبل.
1: بالضبط واضح. دونك الارباح والعائدات خلينا نسكروا الملف هذا انفو بورتوت النادي الرياضي الصفاقسي هو اكثر فريق شي استنفع حسب القائمه نتاع صبري لموشي شيخو 375 الف دولار تقريبا مليار و100. الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي والتوال والمستير والملعب التونسي الخمسه مع بعضهم ياخذوا كل واحد 250 الف دولار تقريبا 700 مليون ونجم المتلاوي اقل فريق عنده 125 الف دولار باش يستنفع بهم اليوم تقريبا 350 مليون. دونك فوالا مليار و100 للسي اس اس 700 مليون للترجي الكلوب ليتوال مستير والستاد تونيزيان و300 مليون نجم المتلوي اللي بطبيعه انتفع بمنحه ولا نصف منحه عبد المهيب الشامخ بما انه ابن الفريق. دونك هكا انا سكرني الملف خنتلهو في كاس العالم وتلهو في الكوره كل واحد هاو المونطون اللي باش ياخذه وسكر الملف. بقيت الملاعب الفرق باش تكون مستاءة شرف الدين لانه يقول لك شويه ولا كنا نجمو ندخلوا اكثر فلوس. شفنا الترجي البارح غاضب على التشكيله تقول لك وين بقيت اللاعبين بشير بن سعيد كان يستحق يكون موجود. دونك اوكي ما نصورش ترجي على الفلوس اكثر منه على ملاعبيتها. دونك انا باش كل واحد غاض كل واحد غاض
2: هو ملي باش تقراها تطلع سايح راه خطرتها. اول حاجه سي فالوريزاسيون الفريق وشفت حتى لي زيكيب البرا كيفاش يستدعوا كيف جوار يمشي
1: شفنا ريان اللومي فانكوفر كامله وباج نتاعها عملوا فيديو وكذا
2: سي فالوريزاسيون للجوار فالوريزاسيون للفريق كوميم لاعب ايكيب ناسيونال مهما يكون البلاد هذيك، لكن هذاك يشرف الفريق ويقوي ليهم حتى هو، خاطر يعرفوا اللي سومو يتزاد هو باش يشارك في كاس العالم، وهما ذوك باش تنفعوا منه تو ولا بعد يعني في الاخير. دونك هذا طبيعي، زيدهم زيدهم الحساسيه الكبيره نتاعنا نحن كتوانسة، ياسر ايموشنال احنا رانا توانسة في علاقه بجواراتنا وبمنتخبنا ونميروا شويه يعني نقارنوا. وساعات انت تو جمعيه تقول له اخي تي على غالب هذيك امكانياتك تغيظ روح وكيفاش هي انا شنو انت مستواك هنا اي
1: بالضبط
2: ما عندكش امكانيات كي تقول مثلا. كنت تذكر قديش مره تصير مشكله على كيد فرق الكبار ولا فرق مش مكبار ولا كذا،
1: تقسيم يطلع. تقسيم
2: ديما هو التقسيم بالمنطق ما فهمش منطق كبار، اما متنجم نقول لكم فرق المتوجه اكثر
1: صحيح.
2: الفرق اللي قاعده ديما تلعب على التتويج على البطولات على المشاركه اكثر تحس ويتقلق هو كي تقول له جمعيه كبيره كبيره في عينين ولادها في عينين جمهورها في عينين اللي اسسوها. دونك كيما نحكوا على برشا جمعيات دونك اما يزمكش توظفه في السونس نيجاتيف بالضبط. حس على فريقك شجعه اقف معاه ما تضرش الاخر زاده، وما تمسوش في شرفه وما تمسوش في عرضه وما توصلش حتى مرحله انك باش تقول فيه بالفساد ولا بغيره ولا بغيره.
1: بالضبط
3: هذاك شرف الدين وين الهويه بتاع تونس والدرابو احنا ننتمو لتونس وباش نلعبوا ويزينا من ديما من الدور الاول ونحب نترشحوا ونعملوا. انت تحب تبني مثل طموح معين، الطموح هذاك الكروي باش تبناه، الدرابو والمريول وكذا هذا كيفاش باش تعمل؟ ما تحب توحد روح كلمه ولا انت يجب تكون كور واحد. هو اخترت مدرب عمل اختيارات دعمه أقف معاه وبعد أحكي في الترشح كيفاش يزم تونس الترشح. يا أخي تو المغرب بحذانا يا أخي ما بدوش العقلية هذه، ما غيروا العقلية هذه نوعا ما باش وصلوا في النيفو به بخلاف اللي خدموا الداخل في الكرة متاحهم. احنا اذا كان بدوش العقليه هذه
1: بالضبط رغمين المغرب والجزائر هما اللي فاتونا راهو في امور لي بيناسيونو هما اللي تقريبا يزوا كاس عالم كامل ولا كاس افريقيا تلقاها كلها من برا لاعبين تلعب محترفين ما عندهمش لاعبين من البطوله بخلاف كعبه وكعبتين وما تسمعش برشا الحس. احنا للاسف برشا حسوا ما عادش عندنا الثقه.
2: كلمه الانتماء رايي مش سهله، نحن ديجا انا ومراد جايين في الطريق ونحكوا خاطر فما حاجات اخرى في علاقه بالاهداف نتاع الرياضه واهداف تاع التربيه البدنيه اصلا لي زوبجيكتيف جينيرو كونسيبتييل نتاع الرياضه بصفه عامه في الدوله. وعلاش وعلاش الدوله تاع يلزم تعمل رياضه وتلزم بين الاهداف

0: وإذا كان نتصور ونحطوها لهنا في تونس في العقلية والله رونت ما بتعلم المسألة ما يتحس والبلاتوات مثلا ما تحس
1: مصيع منتخب بعد شوية نحكي على القائمة وقراءة في قراءة فنية في اختيارات صبري لاموشي نذكر نادي بنزرتي ونادي الصفاقسي يلعبوا في مباراة فاصلة في القسم الوطني A وبطولة قسم الوطني A نصف نهائي قسم الوطني A لصعود للدوري الممتاز وقسم الممتاز قسم النخبة مباراة الفاصلة لحد الآن نادي رادي الصفاقسي متقدم 17-5 ضد نادي رادي بنزرتي مازال تقريبا 40 ثانية على نهاية الفترة الأولى مازالوا ثلاثة فترات ونادي رادي بنزرتي مطالب بالاستفاقة للعودة في اللقاء عنده كل الإمكانيات للعودة في المباراة هذه لكن لونتام ولا دخلت المباراة كانت أحسن بالنسبة لنادي رادي الصفاقسي من نادي رادي بنزرتي على كل لحظات مع فاصل ترتيح مع الموسيقى مازلنا متواصلين معكم في حديثنا سبور في استوديو سبور بيان سور باش تفاعلوا معنا مرحبا بالجميع ومرحبا بكم من سكولار أوكسجين اف ام
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
3: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 ميل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ميل نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
5: بيتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
8: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيره في باب ماطر بدينا كنتوا انتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم اكثر في جرزونا MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء
9: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Wes Aoukibira Mankital Real Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel.

Frigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'art. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Siha Al-Karhabtiki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawita. Sopa Distrigo, avenue Biburgi Baras Jbed. Infoline 70-147-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-603. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: استوديو سبور. مرحبا بالجميع. النادي الرياضي البنزرتي في ضيافة النادي الرياضي الصفاقسي. مباراة الفاصلة لابيل في الباسكيت سي اس اس 21 نقطة 10 نقاط للنادي الرياضي البنزرتي. نلعبوا في دقيقة و50 ثانية في الفترة الثانية استفاقة نوعا ما للنادي الرياضي البنزرتي. سي اس اس دخل هو بيدو في التسرع في البريسيبيتاسيون وتضيع برشا تحت السلة في هجوم النادي الرياضي الصفاقسي. لكن النادي الرياضي البنزرتي مش قاعد يستغل احسن ما يكون الهجمات نتاعو. هو بيدو مش قاعد يسجل انتوكا سي اس اس بعد الفتره الاولى القويه قاعد يعطي في المجال اكثر لنادي الرياضي البنزرتي، لكن للاسف ما فماش استغلال للفرص. نحكيو على المنتخب وقائمه المنتخب الوطني التونسي بيان سور. نحكيو على صبري الموشي وقلنا كالعاده هذاك هو العنوان، ما لقيناش عنوان اخر نحطوه. كالعاده قائمه المنتخب تثير الجدل. حدايا في البلاتو شرف الدين الزيدي ومراد العابد. نحكيو على القائمة 26 ملاعبي، 3 حراس مرمى كانوا موجودين، 9 مدافعين، 9 مهاجمين و 8 لاعبي وسط ميدان. منتخبنا الوطني التونسي في البرنامج عنده 2 ماتشات ودية، 1 جوان ضد النمسا في النمسا في فيينا، و 6 جوان في بروكسل ضد منتخب بلجيكي. ماتش فيينا نهار 1 جوان باش يكون 9 غير بمطالي بتوقيت تونس، وماتش بروكسل ضد بلجيكا باش يكون 3 متاع العشية بتوقيت تونس. نختتموا به التحضيرات ومن بلجيكا نسافروا طول الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد باش نمشيو للمكسيك لأنه غادي باش نبداو ماتشاتنا، وبعد ماتش ثالث نبطل الولايات المتحدة الأمريكية. على كل 15 جوان نذكر 2026 ما 3 متاع الصباح بتوقيت تونس ضد السويد، نهار 21 جوان 5 متاع العشية بتوقيت تونس 5 متاع الصباح سامحني ضد منتخب اليابان، و 26 جوان نص الليل ضد المنتخب الهولندي بتوقيت تونس. فوالا الترجي هذه تونسي واحد بلاش عزيز مع انطلاقة المباراة درج لعب تقريبا واحدة بلاش بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. دونك يلا نبدأ بالتشكيلة. نبدأ معك شرف الدين، حراس المرمى ولا حراسة المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن، مهيب الشامخ ولا عبد المهيب الشامخ. هذه الحراس اختارها صبري اللموشي، ما همش جدد على المنتخب، شفناهم حتى في طرابلس الاخر كان معهم بشير بن سعيد، يمكن تم الاستغناء على بشير بن سعيد، يمكن الروند مولي كان موجود في اخر فتره للاصابه بالضبط للاصابه. هذا هو حبينا نفهم خاطر ديما نقولوا كنا سامي طرابلس يقول قبله جلال قادر يقول قال منظر كبير زاد كيف كيف انه الحارس والمنتخب ايمن دحمان. دونك قعدنا في ايمن دحمان والثاني شكون؟ بشير بن سعيد مش بشير بن سعيد. هذا اللي قعدنا نشوفوه اليوم. فما اعجاب من صبري لموشي بحارس النادي الافريقي مهيب الشامخ، ورغم ذلك فما ايمن دحمان وصبري بن حسن، هذوما 3 حراس اختارهم صبري لموشي. شنو رايك؟
1: دونك ما بعدش هو على الليني اللي بدا منها، دونك ديجا هذول عيط لهم في الثلاثه لاعبين، ثلاثه حراس هذول جابهم في التربص اللي فات، وواضح هو بقى على نفس في نفس الاتجاه. وفما وعد قال اللي هو باش يهز مستحيل يهز اكثر من 3، وفكتيفمون ما هزش وهذا حاجه باهيه. بقت دحمان عنده مده في ليكيب ناسيونال وشاد اكثر تقريبي، هو أكثر واحد شادد مباريات كسواء رسمية ولا ودية. صبري بن حسن كذلك لعب في مباريات الودية وكان أدى أداء مقبول وكانوا أثنوا عليه أغلب الناس، دونك خليه هو زاد سوليسيتي من المدرب. مهيب الشامخ كذلك حتى أدى في المباريات الودية وحتى في نهاية الموسم كان عدى موسم مقبول ويستحق الحقيقة انه يكون في القائمة نتاع ليكيب ناسيونال. جيست بركة بن سعيد، الحقيقة هو بن سعيد من المرة اللي فاتت احكى عليه بالباهي هو، لكن كي نسمعوه شنو احكى على علي معلول وشنو احكى وما جابوش، نرجع لوقتها للديسكور كي حكى على بن سعيد وقال عامل بريستاسيون به ضد الاهلي واكيد عنده امكانيات، وانا هنا باش نشوف حراس اخرين. لكن الوقت هو يظهر لي حب يعطي فرص للحراس اخرين اللي هما موجودين توا، وكذلك كانه مش مقتنع بن سعيد بالقدا الوقت هذاك، وهذا اللي رينيه. ولو حتى نجم نمشي منطق انه مصاب ومش مصاب، لكن ماهوش مش هذا الارجمان الحقيقي. الارجمان الحقيقي انه يظهر لي ماهوش مقتنع به كحارس الاول ولا حتى ثاني للمنتخب التونسي. علاش تقول لي ثالث؟ شبيك ما ذكرتش الثالث؟ طبيعي هو ديما الثالث في منطق المدربين ولا السيليكسيونير انه يكون يرضى بوضعيته. فهمت؟ بوضعيته كثر وزيام. فهمت؟ دونك ما نتصورش كان يجيب بن سعيد ايش يكون الثالث ولا هو ذاك. علاش مشى المهيب الشامخ وربما صبري بن حسن ما بيناتهم يكون تزيام جارديا؟ لكن في العموم ما بعدش على الخزمة كما نقول نحن. واضح. ما بعدش على اللينيا.
0: نفس الشيء مراد حرس المرمى.
2: والله سؤال آخر أنا بعيد على هذا الكل.
0: ايه.
2: هل إنه مستواهم مستوى الحراس ممتاز جدا ساتيسفي الناس به بصراحة؟ كيركس واحد حتى بسعيد رلعمي عليها معناها بوليميك واحد. هل إنه مستواه ممتاز جدا وإلا مستواه متاع الحراس مثلا الثلاثة الموجودين نشوفه في فرق أخرى الحراس متاعهم كيفاش يهزوا البعيد منتخب المغربي منتخب الجزائري منتخبات الاخرى؟ هل احنا عندنا حارس نجم نحكيوا عليه بالحق؟
0: انا
2: احنا قاعدين نحاولوا نتعاركوا نعملوا في مشاكل واحد مو على الاقل فما بوست مهمه جدا كيما الحارس المرمى. انا بالنسبه لي قناعاتي في الفوتبول 50% هو الحارس المرمى هكا ولا لا؟ خلينا نمشيوا لاحسن حارس يكون ناجح باش يعطيني في كذا يعطيني رغبه بي.
0: يمكن كلامك صحيح انه من عهد من شكر الواعر
2: شكر الواعر حتى بومليجي اللي خذينا به كوب دافريك ما نعرفوا مستواه
0: يعني من شكر الواعر جارديان ديسيزيف ما فيناش.
2: حاب نشوف انا في الفوتبول راهو مانيش فماش عاطفه راهو نحب نحكي بالواقع.
0: اي
1: فهمت في الواقع انت باش تمشي الاحسن ما عندك.
0: صحيح
1: نحن ما عاد ساعات عندنا كلمه نقولوها حتى في السوسيال عادي
0: زيد نقولها
1: هم عندك ما تقطع.
0: صحيح
1: دونك نحن نفاير في احسن ما عندنا في المتوسطين. عندك انت حراس ينشطوا
0: نتفقوا عندنا مشكله في حراس مرمى
2: يعطيك الصحه
0: عن السنوات عندنا فيها مشكله حراس.
2: هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه
0: تو عرفنا شكون الجارديان الاول وشكون النجم اصلا نحطوه الاول بالروندمون تاعهم.
2: تو نمشيو خويا حمزه البارتي اخرى اللي هو اللي ماتش ما يكون اللي صار والروح جديده في الحراس اللي هو مزوز حراس جد بخلاف دحمانة في اللي مات شاميكو بصراحة به أنا بالنسبة لي رضيت على مستواهم. والدليل كونه الشواء بتاع المدرب كونه راضي عليهم وعاود عيط لهم وباش يعمل عليهم في الكوب دي مونت. وان شاء الله نتصور باش يعملوا حاجه. انا عندي امل في الحكايه
0: دي ان شاء الله. اربع دقائق منذ انطلاقه الفتره الثانيه في الشوط الاول ولا تقدم ولا مع 12 لنادي الرياضي الصفاقسي مع 11 لنادي الرياضي الصفاقسي 24-13 السكور في اللحظات هذه والامتلاك عند النادي الرياضي
1: البنزرتي. ثم تحسن راه في النتيجه وفي الروندمون.
0: بالضبط بالضبط. ما ديما مازال لازم
1: شويه بعيد لكن
0: مباراه قلت مازالت طويله معناها
2: تخلصوا من الضغط النفسي.
1: 21/7 يعني تمت باهي على الاقل قاعد فوت النص ان شاء الله شوي شويه يمكن في السيت في التروازيم سيت
0: الفتره
1: الثالثه تصور تخلط
0: شوط النصف شو اسمه نصف المباراه
2: مرحله الضغط.
0: يوفا الشوط الاول يدخل الفيستير فما ديسكور اخر تحكي سوا مع المدرب والمسؤولين ان شاء الله يفيقوا الاولاد ويرجعوا في المباراه. شرف الدين حاسم الامور في راسك معناتها بالنسبه للحارس مشكون الاول
1: بالنسبه للي رينه الكل ماهوش باش يبعد على من دحمين راهو طبيعيين كانه ماشي لمن دحمين.
0: شوف شو قالك معجب بشد الموهيب شيء
1: انا معاش صدق كلامه برشا خاطر قال عليهم معجب بهم خرجهم الليست معجب جدا بالروند مونتا علي معلو.
0: احنا مانيش موالفين بمدرب ديسيزيف بتاتر شرف الدين نجم نقول لك راهو يعجبني لكني في الشوا لازم يكون ديسيزيف لازمني نختار. يعجبني معلول يعجبني بن حميدة اخترت بن حميدة لا لا. يقول لك هذا هو
2: تراتيسيون لازم توصلنا
1: صحيح مراد. انا مش ننقد سي تكنيك دو كومينيكاسيون تكنيك دو كومينيكاسيون عارفين نحن اما على ضوء هو التكنيك هذيك انا مش نقرا مخه فهمت مخه يعني مش اللي يقوله هو صحيح يمشي فهمت.
0: تقعد في دحمان
1: في دحمان
0: وانت مراد
2: لا انا نتصور لا
0: شامخ
2: ويمكن الريبونس تكون بيان كلير في اللي ماتش ميكوز زوز
0: سيسير ما ينجمش يقدرنا في اول ماتش
2: في كل شيء لا حتى في الرونتمون.
0: اي انت قراءتك شنو دحمان ولا واحد شامخ؟
2: الشامخ
0: شامخ
2: شامخ
0: واضح في اللاكس يان فاليري ديلان برون معناش تغيير تقريبا الثنائي الكلاسيكي نتاع المنتخب عمر رقيق ادم عروس شفناهم سورتو في الاستاجات الاخرى منصر الطالبي رائد الشيخاوي مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري، محمد امين بن حميده، مرتضى بن ونس، علي العابدي. بون معنا حتى غياب علي ملفين بي باستثناء ياسين مريح شرف الدين ورائد الشيخاوي ميتسمى مجدد. فما انتقادات لوجود محمد امين بن حميده، ما تقريبا في اللاكس هذا هو معناش اختلاف غياب بلوتو على دين غرام بارابول استاجيت اللي مالفين بها الكل. دونك هذا تقريبا اش عندنا في اللاكس الشرف الدين.
1: بوم منطقي وبنسبه كبيره مقنع الاختيارات نتاعو. صحيح بوم شو اسمه المرياح الحقيقه مستوى رجع من اصابه ومستوى متدني جدا، وشفنا هذاك حتى في اخر البطوله. دونك الحقيقه شو نتاعو صحيح كي ايكارتيه. بالنسبه لمنتصر الطالبي حد لا يشك في ذلك. عمر رقيق كان جربه في الـ في الـ في المباريات الوديه، وكان ادى اداء مقبول ويجلب الانتباه الحقيقه. ديلون برون عنده امكانيات صحيح، ماشي ما عندوش برشا وقت لعب في ساقيه، لكن عنده بلاصه وعنده فكر وعنده تجربه مع ليكيب ناسيونال
0: ونعرفوه،
1: يعني ما تنجمش تستغنى عليه. ادى معروس ولاعب واعد الحقيقة في قاسم باشا، وقاعد شوية بإذن الله ينجم يكون برمي. هو تو يراوح ما بين اللاعبين الواعدين كما رايد الشيخاوي كذلك في المستير، لاعب واعد ربما زاد روح في المستقبل من عرس نتاع المنتخب التونسي. بالنسبة لبن حميد اللي صارت عليه برشا إشكاليات، هو
0: خاصة نحبك تربط لي بتفسير بتفسير ولا تبرير صبري لموش شرف الدين اللي قال بالنسبة لي ان بون انترونور ان بون اكسيال. قال صبر اخترت بن حميد على خاطره ديفونسور اكثر منه رير جوش، انه ديفونسور نستحقه عنده البوليفالونس. وقال الناس كل تتمنى يكون عندها ملاعبي كيما بن حميدة. الناس يمكن رابطة برنودمون تاع بن حميدة الفترة الاخر.
1: باهي انا مثال نقولوا نعملوا الاناليز نتاع الماتشوات نتاع الترجي كل واللي لعبه نتاع الشامبيونز ليغ وكذا. هو عمل غلطتين، غلطة في الشامبيونز ليغ في كسر لورجو باش تمارك البونتو نتاع سان داونز، وظهر لي غلطة في بينالتي ما نعرفش في انا ماتش. دونك كأنه جمهور غاضب عليه، ولا العبيد كي تلقى الجمهور غاضب على لاعب جمهورها العبيد الاخر يقول كيفاش تستدعاه. لكن روندمو العام وما دا قديش يجري في الماتش وقديش يعمل انترفونسيون وقديش ياخذ من ديال ايريان او برغم قصره وقديش ياخذ من ديال وسول، يعني سيتان ديفونسور لي تكنيك ديفونسيف تاعو باهي، زيدهم كاليتي شوية على ساقو اليسار امكانياته باهية شوية تنجم تخرج الكرة، عنده جرأة شوية وداسيو هو يحب يخدم يحب يتجرأ شوية يعمل اغلاط اكيد، لكن الحقيقة عنده مينيموم نتاع انا رير غوش ميل شوية ديفونسيف، وهذا هو اللي يحب عليه هو
0: حاسو بالبوليفالونس.
2: سمحني في نفس السياق نتاعك انت، شوفوا هو الرونتمون نتاعو من ضد تشيلسي مثلا المباراه الاخرى
0: كاس العالم،
2: كاس العالم صحيت، وانت جاي للبطوله التونسيه الماتشات كل تقريبا الرونتمون نتاعو ممتاز على مستوى الترجي راهو نحكي، وقاعد يعمل في معناها كيما نقولوا دور كوريكت كاهو الدور نتاعو قاعد يقوم به. والدليل المقابله الثانيه اللي لعبها مع ليكيب ناسيونال في المقابله الوديه، انا بالنسبه لي الرونتمون نتاعو شبني على الاخر ويمكن راهو في الديسكور، انا سمعت الديسكور نتاع لاموشي يحكي على ديسبلين هو اللي ديسبليني تكتيكمون تكتيكمون اللي ديسبليني ويعطيك البلوس
0: في تفسيره. قال لك
2: تعمل عليه خاطر فما سيستم يحكوا في المدرب هو
0: بالضبط.
2: كي نحكي في سيستم يلقى السيد هذايا قاعد يطبق في الامور نتاعو يعجبني ولا
0: علي معلول. اخي مش انتقادات كبيره نفس الجمهور التونسي اللي تو ينتقد غير علي معلول، مش هو انتقده في كاس العرب وكاس افريقيا معناتها شرف الدين.
1: احنا عدنا الميموار ياسر
0: اخي علي معلول، مش في كاس افريقيا انتقدناه كاس العرب اللي تو في قطر الراجل ما خلينا ما قلنا فيه وتفل يقول لك مانبا قادر انه حتى يرسم روحه على البنك في الاهلي وخرج من الاهلي تقريبا شبه مطرد حاشاه معناتها ما هذه كرويا معناتها يقول لك المعامله كانت خايبه، وصلوا لعبوا سبوار في الاهلي للي يخرج من الاهلي اليوم نفس العبيد طالب وينه هو علش بن حميدة
2: نفس المنطقة لكم بالعقلية.
1: شوف حمزة رأوا نحن توينس ما عندناش بالانس صحيحة دي من بدلوا الريبير بدلوا اللي بارامتر متاع
2: الليفاليسيو
0: وننسيه
2: وننسيه
1: ايه ميحي مع الريح وانت ميحي عدنا بارش العاطفة تخدم وننسوا وشنو كنا نقوله وشنو كنا نقيمه.
0: قالوا له سمحني شرف الدين قالوا له حتى بشيش نذكر دي بتصريحات صبري لموشي قالوا له للي لزوه انطق قالوا يعني الراجل راهو بيرفورمون في السي اس اس لكن صحيح. ما تخليونيش نحكي على مستوى البطولة الخصبية
1: نقول لك على البرفورمانس في السي اس اس واللي هو تو عامل منها مشكلة الكبير يعطيني ستاتستيك متاع علي معلول في الظهير الايسر قديش من مباراة لعبها كظهير ايسر مع نادي صفاقس اغلب مبارياته ملعبهم ظهير ايسر يعني في الاخير انت تحب السيليكسيونير ياخذ انا رير جوش في العمر ذاك باللي كونديسيون ذيك في بطولة كما بطولة تونس وهو مش يلعب رير جوش نحكو تاو لابور فيزيك بتاع واللي كيما نقولوا اللي احنا ناتير دي فور نتاع البوست ما عادش ينجمهم دونك والدور دي التكنيك كذلك ينجم يعاونك وقت يلقى راحته وراك شوفوا نحن يقولك عطى اسيست وعطى كذا وما عادش يعطي فيهم من جناب ما عادش دي كروس دي سونترال اسيست من وسط الملعب يلعب في دومي
0: واضح
1: فهمت.
0: نذكر بمعتز النفاتي عليه برشا بوليميك محترف نوركوبينغ الدنماركي السويدي بلوتو واللي هو اختاره على غيث الزعلوني وهذا اللي زاد عامل بوليميك اليوم شرف الدين ما نعرفش غيث الزعلوني ننساو غيث الديسيزيف مع الكلوي في الفتره الاخيره خلينا في غيث نتاع ستاج كندا نذكروا البريستاسيون اللي عملها غيث كوقتها وكانت فما شويه اخطاء برشا ناس يقول لك من غادي صبري لموشي لا ترونشي يقول لك مازال بعيده طفل بالنسبه لي ما نعرفش هذه قراءه صبري لموشي ايش خلاه يختار يان فاليري معتز النفاتي كيفاش ريت انت شرف الدين
1: الحقيقه وباش نبدو متناسقين وهو كذلك متناسق مع كلامه للمدرب مش مدرب مش مناسباتي مش مثيل واحد عمل ماركابونت نجيبه واحد عمل باس نجيبه واحد ظهر توا يجي لي كيب ناسيونال كليك ثم الأهمية سويت مثيل عم عندك إرث شوية جاي لي كيب ناسيونال فاليري كان موجود لي كيب ناسيونال عنده مدة
0: أي.
1: كذلك معتز كي جاي المدرب موجود ومعتز جاي قبله
0: ما سمحني راول هناك نمشي بالمنطق اللي تحلل به هو يقول لك أنا ما عملت شانجمون بالعكس ملتزم كما قاعد تقول
1: بذلك.
0: أنا عيدت الغيث ما قنعنيش في كندا حاسة كيتحسن حتى كيتحسن غيث تو وهاوش كان ديسيزيف مع الكلوي في الشامبيونات راني ما نعيطلوش
2: بالضبط
0: انا بن حميده نعيطلو خاطرني مقتنع به حتى كي هو خايب راه تو راني باش نعيط
2: وهذا هو
0: بالعكس هو وراك اللي هو ديسيزيف
1: هو اللي حبيت نوصل يعني لي بارامتر اللي يخدم عليه
0: نذكروا بسكور قبل دقيقتين من نهايه الفتره الاولى والشوط الاول نادي بنزرتي يرجع بالقدا في السكوره الا 4-28 تقدم ديما للنادي الرياضي الصفاقسي والامتلاك في اللحظات هذيا للنادي الرياضي بنزرتي عودة قوية في الفترة الأخيرة شفنا حتى نصيحة جهاد عيسى وحتى حازم بخريس نحسوا حتى في المخ تصرحوا شوية الملعبية والصيحة متاعه متاع برشا جرينتا وروح لكن ديما نقولوا مباراة مازالت طويلة ومازالت صعيبة
1: برشا سيابي 13-1
0: 16-1 وصلت
1: لا نقص التوى في الفترة ذي رابحة 13
0: تحكي في السكور
1: 13-7 يعني رابحة هي نورمال نحكي كان على الفترة هذه
0: بالضبط
1: يعني قاعدة راجعة بقدر
0: عودة بقوة فوالا نكملوا هي بالنسبة للمدافعين
1: قلنا يعني طبيعيين هو عنده نفس البارامتر يخدم عليه ما بعدش برشا نفس السكة ماشي فيها كما حكينا على الحراس عجبوه خلاهم جيبهم تستيهم سيب تربية مهيب الشيخ جربهم وصبري وخلاهم كيف بن حميدة كيلعب في المباراة الودية دونك هذاك علاش دونك يمكن ينجم يكون في المستقبل موجود لكن حاليا الحقيقة اختيار منطقي جدا
0: مريقل مراد نفس الشيء
2: اي انا بالنسبة لي ما المدرب قاعد يعرف شو يعمل تقريبا
0: واضح وسط الميدان ياس صخيري محمد الحاج محمود حنبال المجبري انيس بن سليمان راني خذيرة اسماعيل الغربي مرتضى بن ونيس تقريبا دور ذخيرات، غياب فرجاني ساسي وهذا تقريبا كان منتظر معناتها شرف الدين، وبرشا توانسه تحكي على فرجاني يزي ليبوك تاع فرجاني علي كذا، يقول لك ياسين مريح ذا يفات مع المنتخب، نعطيو فرصه الناس اخرين. دونك هذا هو الاختيار في وسط الميدان، فما شكون تمنيت يكون موجود، فما شكون ناقص بالنسبه ليك، ولا هذا هو؟
1: لا لا، على الحقيقه هو ديجا في سياقه هو، ونحن توا كنا نحكوا على حكايه فرجاني ساسي. مرات راهو جوار راهو في فتره ما تستنى ديما كل مرحله باش يكون احسن. اخي نحن كي جوار مره يعطي ومرة لا، مع العمر مع الإصابات دونك سي فيني، راه ولا في خذوهات، ودونك ما عادش ينجم ينتظر منه، خاصة المدرب كي يجي يحكي على انك يخمم في المرحلة هذية ومنطقة يخمم في المستقبل تاع المنتخب الوطني،
0: روح جديدة
1: ولا دونك باش ينظر اللي أقل في العمر اللي ربما ينفع في المستقبل.
0: بالضبط. خليل الهجوم بلوتو شرف الدين ومراده، الهجوم يخليك تقول انه راه عندنا هجوم محترم ان شاء الله، جوست راهو حاجة على التيران، لأنه بالحق لسامي راه يوازنا نوعا ما، وموافق القارة الإفريقية تعتبر وزنة هذه. راه خليل عياري، الياس العاشوري، الياس سعد، سيباستيان تونيكتي واللي بالمناسبة مبروك ليه البطولة البارح مع سكوتلندا في سيناريو تاريخي تنحكيو عليه، ريان اللومي محترف فانكوفر في كندا، فراس شوات هدف بطولة، وحازم الماستوري في روسيا. دونك لسامي سامي وزنة محترمة تبقينا إن شاء الله تعطينا حاجة على التيرا. شرف الدين ما نصورش في الاتاك فما حاجة ناقص؟
1: لا ما فما حد شيء ناقص، صفك إنهم يأكدوا الشيء اللي تحكي فيه أنت، والثقة اللي حطهم فيها المنتخب وثقة الجمهور، خاطر بريتو كي نحكي على كاليتي كيما تونيكتي ليس العاشوري كل الحقيقة اللي يساعد عندهم كنيات وقادرين يكونوا، خاصة كي توفر لهم،
0: لكن همش في كاس أفريقيا نحي خليل العياري وسيباستيان أو ريان اللومي اللي جدد، الاخرين كانوا موجودين وما كانوش ديسيزيف في كاس افريقيا، علاش قلنا ان شاء الله يطبقونا على الميدان.
1: تونيكتي كان في ماتش هكا كلي جلب لنا
0: شويه
2: تروح نيجي شويه، فما اطوار حمزه ما تنجمش تحكي على عملوا معاه،
0: لكن مباراه نعرفوها، مباراه مالي مثلا كنا نتمنوا يهزوا له هما، مباراه مالي خرجني هو، خرجني لي السعد، خرجني
2: ماتش حمزه ما حي دقيقه في ظروف صعيبه في الافريقيا تحكم عليه معنا.
1: فما كونديسيون اخرى هي لونجو، وين مثلا مشكل الافريك الكوب دو موند، مش تلعب ديما دي ديزيكيب من الافريك من اللي منهم نحن، كيما تلعب ديزيكيب سيستم يلعبوا كوره، دونك هذا يلعبوا البرة ويلعبوا غادي، يعني مش تنسيم بنوعيه اللعبه ذاك، نتصور باش يلقوا اكثر اريحيه وباش يظهروا امكانياتهم احسن، وربما يفيدوا المنتخب ويسجلون اهداف وربما يخلونا يعاونونا في الترشح
0: ان شاء الله. ندخلوا طرابلس للمنتخب نهايه الاسبوع، نهايه الشهر يا ربي، ونهار 1 جوان نلعبوا في فيينا ضد النمسا، ونهار 6 جوان نلعبوا في بروكسل ضد بلجيكا، وبعد ديريكت نطيروا لكندا للمكسيك والامريكا للكاس العالم، ونذكر 15 جوان ما 3 نتاع الصباح توقيت تونس تونس السويد، 21 جوان 5 نتاع الصباح توقيت تونس تونس اليابان، 26 جوان نص الليل تونس هولندا، نختتموا معهم مشاركه المونديال، والمونديال هذايا في 32 منتخب، والمونديال هذايا في 48 منتخب عفوا، المونديال هذايا فيه احسن 30، يعني عندنا امل كبير انه نجموا نكونوا في كاس في الدور الثاني بمجرد انتصار على منتخب وحيد في هذا الكل، ان شاء الله نجموا لانهم منتخبات محترمه ومحترمه جدا، السويد اليابان وهولندا. ذكر نهايه الشوط الاول في قاعه تعقيد في الصفاقس، تقدم للنادي هذه الصفاقسي مع 9-33-24 ضد نادي بنزرتي، مباراه الفاصله شكون اللي يربح ويطلع للدور الممتاز كاس الدور الممتاز في كره سله في تونس. لحظات مع فاصله بعد شويه، خبيرنا في الاعداد الذهني شرف الدين بسعد يكون حاضر معنا، موضوع جديد كالعاده، مازلنا باش نحكيوا على كاس تونس، باش نحكيوا على كل النقاط، نهاية البطولات الأوروبية والعالمية زاد كيف كيف. لحظات في استوديو سبور، مرحبا بالجميع.
3: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في، تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، مي لا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين، دناو تناوش بالصحه.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي، رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي، تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح، عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح.
6: ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت اوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
7: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
9: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
10: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سبور.
1: بونسي معكم في سوديو سبور كالعادة معنا في البلاتو شرفدين الزيتي ومراد العابد. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي, كنا نحكيو على تشكيلة المنتخب واختيارات صبري لموشي. كيف كيف متابعة زاد مباراة كأس تونس, نذكر أن نلعبوا تقريبا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول في المباراة المؤجلة كأس تونس بين الترجيين تونسي بين ترجي الرياضي تونسي ونجم المتلاوي. تقدم ديما للترجي 1-0 هدف حسام تقا منذ الدقيقة الأولى. بالنسبة لنصف نهائي بطولة القسم الوطني إيف كرة السلة, مباراة الفاصلة بين السي بي والسي اس اس في قاعة عقيد في صفاقس, تقدم فيها للسي اس اس مع انطلاقة الفترة الثالثة والشوط الثاني مع 12-36-34 منذ دقيقة وقداش دقيقة وثلاثين ثانية على انطلاقة الفترة الثالثة 36-24. نحكي ديما لهنا في كرة القدم ولا في الرياضة بصفة عامة على الجانب الفني أوكي والإداري والمالي والنقاط هذه الكل, لكن فما مفولي مهم برشا نخدم عليه والجانب الذهني مستحقين له برشا شرف الدين في المباراة اليوم. الجانب الذهني
2: ضروري
1: ولو أنه أي موجود وليد زميتري تحية ليها المعادة الذهني النادي هذا بنزارت فرق كرة السلة موجود معهم
2: كوتش وليد زميتري يستحق كل خير. كنا خدمنا مع بعضنا في سينيور النادي بنزارتي في مرحلة قديمة, عنده إمكانيات الحقيقة إن شاء الله يعطي ما عنده إن شاء الله يكون الجانب هذا هو تو بليز امبورتون في المباراة,
1: وهو كان نقطة ضعف للأسف للفريق في اللونتام, هو الفرط في الخوف ولا الكونسنتراسيون يمكن الزايدة ولا شنو اللي صار باش خلى سكور تفاعله تقريبا 16-1 للنادي هذا الصفاقسي في الفترة الأولى. على كل مع 12 للسي اس اس والامتلاك عند السي اس اس وديما الأمور مازالت تحت السيطرة بالنسبة للنادي هذا بنزرتي. سعيد جدا يكون موجود بحثنا كل نهار أحد الخبير والمعدل الذهني شرف الدين بالسعدي. سي شرفي مساء النور, مرحبا بك.
3: بارك الله فيك حمزة, مرحبا بك وبالناس الكل وبالخيين وبالمستمعين وبالناس اللي قاعدين يتبعوا في البرنامج متاعنا وقاعدين يتفاعلوا فيهم, شكون يكلمني باش يضيف يناقش يلاحظ يقترح يشكر
1: بالضبط.
3: الناس كل مشكورين على المتابعة وعلى التفاعل.
1: الدور الهذية والفولي هذية يعني بالتسكية الذهني بالنسبة للملعبية مهم برشا في الموسم الكل, لكن ظهر لي مهم في الفترات الحساسة هذه. نذكر سي شرف الدين حكينا مع الأخرى على الكلوب والسي اس اس والسبيرانس, شكون باش يعرف يتحكم في الضغط اللي عليه باش يزبطوا له. نفس الشيء تو حتى السي بي فان سيزون اللي كي بتتلعب على طلوع ولا على الشامبيونات, شكون يجم يتحكم في روحه انك ترى سكور بالطريقه هذه في الفتره الاولى 16-1 للسي اس اس, تفهم انه برشا ضغط على السي بي كان مسلط اكثر من نادي صفاقسي.
3: كما قلت انت يجم يكون فما خوف الكل احتمالات نحاول نحله بطريقه اخر ما يكون للمنطق وللعلم. يجم يكون فما خوف مبالغ فيه, والمشكله نتاع الخوف تخاف باش تلعب منكمش باش تغلط باش تخسر, يعني تحاول تأمن بروحك تحاول تتغلب على المعوقات اللي في مخك متاع أقل من المنافس أقوى منك, قاعة سخونة القاعة فيها جمهور المنافس برك
1: يقول لك فيلم عام كامل تعدالي قدام عيني الملاعبي,
3: معناها هذي الكل معناها يزم ياخذ وانا بعين الاعتبار ونعيشه في مخي ونحضر روحي ليه ونأمن بروحي ونقص من الخوف على خاطر تخاف من الغلط تغلط تخاف من الخسارة تخسر. يجب تلعب معناها ديتوندو, تحاول تنقص من المخاوف, تحضر روحك للمقابلة متاعك على المستوى الذهني وتعيش المقابلة في مخك بالعقبات والمقلقات والمشاكل اللي تجم باش تعترض كيما الجمهور والقاعة وقوة المنافس إلى آخره باش تدخل المقابلة بطريقة أحسن.
1: الموضوع باش نخدم عليه الأسبوع هذا هو نضج واستقلالية الرياضي بصفة فردية. حكينا على استقلالية الرياضي,
3: حكينا عن الأوتونومي دو لاتليت استقلالية الرياضي تو يمكن هذه الحصة الرابعة, فسرنا ايش معناها وقلنا يشمل الجوانب الكل وقلنا يتخدم معناها على بصفة جماعية وبصفة فردية وعلى المستوى اللي حكينا المرة اللي في الحصة اللي فاتت على الاستقلالية على كيفاش تتخدم على المستوى الجماعي, قلنا داخل الملعب وخارج الملعب, وفما خدمة عند المدرب وفما خدمة عند المعد الذهني باش نوصلوا معناها للفريق معناها كمجموعة للاستقلالية وحسن التصرف في جميع الوضعيات والمواقف, وأكدنا على استقلالية المجموعة على المستوى الفني والتكتيكي والذهني التصرفات والمعاملات في جميع الأوقات وفي جميع الظروف خاصة أثناء المنافسة الرياضية. اليوم باش نحكيو على كيفاش نخدموا استقلالية الرياضي على المستوى الفردي, يعني كيفاش نخدموا الملاعبي باش نحسنوه هو فرديا. أيوة. على مستوى الاستقلالية باش نحسنوه هو على المستوى الفردي, ولكن الخدمة تجم تكون في وسط المجموعة كما كان نجمو ناخذوه وحده. من الأمثلة اللي ناخذوه مثلا ما يسمى بالالتزام. الالتزام بمعنى لونجاجمون، مش لونجاجمون فيزيكال، لونجاجمون بمعنى الالتزام، أنك بلغة العسكر تجيجي تلتزم تصحح بالشد ثنية بالشد ثنية معينة. الالتزام هذا أول كاليتي مونتال مطلوبة عند كل رياضي في كل ميدان، مش عند كل رياضي، عند كل إنسان في كل ميدان عنده برنامج عنده خدمة عنده هدف. أول شرط أول كاليتي مونتال لازم توفر عنده هو الالتزام. الملاعب بتاع الكورة تعرف منها ملتزم، يعني بيلتزم بالنظام في حياته الخاصة داخل الملعب خارج الملعب في علاقته بأصحابه في علاقته بالمنافس في علاقته بالحكم تصرفاته خارج الملعب بما أنه يمثل جمعية بشي يصرف بطريقة تعكس قيم الجمعية وتشرف الجمعية. وأهم شيء في الالتزام أنه الإنسان يتبع ما يسمى إيجين دو في، نظام حياة يخليه يكون معناها منظم ومستقيم ومنضبط باش يحافظ على حضوره البدني والذهني على امتداد الموسم الرياضي في جميع المسابقات. هذا الالتزام. الالتزام نخدموه أنه نلموا الملاعبية ونحكيوا مع بعضهم ما معنى الالتزام، ما معنى الانتماء لجمعية رياضية محترفة، وشو مطلوب منك كملاعبي محترف في جمعية رياضية محترفة، أثناء المقابلة بعد المقابلة قبل المقابلة داخل الميدان خارج الميدان مع روحك مع أصحابك مع الإطار الفني مع المنافس مع الجمهور مع الحكم. هذا الكل معناها يدخل فيه الالتزام. نحب أنه الملاعب يكون واعي ويكون مسؤول ويعرف يتصرف داخل الميدان وخارج الميدان باش يستحفظ على روحه على طاقته البدنية على حضور المسابقات والمنافسات، وفي نفس الوقت باش يقوم بالواجب نتاعو تجاه الجمعية نتاعو على المستوى الرياضي وعلى مستوى المعاملات ومستوى الصورة اللي باش يسوقها للجمعية نتاعو. هذه حاجة من الحاجات نخدموا بها للاستقلالية. حاجة أخرى نخدموها مع الملاعبي. الملاعبي نحكيوا معها معناها عندك أهداف، شنية أهدافك؟
2: الجول سيتينج.
3: الجول سيتينج معناها الديناميك، ديناميكية تحديد الأهداف. يعني عندك أهداف ولا تعرفش معناها هدف، تعرف معناها هدف قصير المدى متوسط المدى طويل المدى، تعرف هدف معناها الهدف الذكي هدف سمارت، الاس حاجة والام حاجة، يعني كل حرف فيهم معناها شرط من شروط الهدف الباهي والناجح. معناها الملاعب يزم يكون عنده هدف، يزم يعرف روحه على المستوى الشخصي.
2: قيم كذاك شرف الدين ما دا صعوبة الشيء اللي يحكي فيه الهدف، اسكو هدف صعب المنال، هدف متوسط المنال، هدف يلزم ادوات اخرى.
3: بالضبط هذاك يبقى احنا كنا نخدموا مع الملاعب. احنا توا هذا الكل بصفه عامه خاطر باش نجيو الحصه خاصه طريقه تحديد الاهداف. هذه فكره عامه على الاهداف، تعرفش معناها هدف سمارت ولا لا، معناها سبيسيفيك ميزورابل امبيسيو ايتترا حتى للاخر. والسمارت هي توفى بالتي، فبتكون بعدين زادها او باش تولي ايكولوجيك، وفبتكون زادها اير، معناها كل واحد يزيد حاجه باش يزيد خصله جديده في الهدف، ويعرفش معناها هدف طويل قصير المدى متوسط المدى وطويل المدى ولا لا،
0: خارج الطريق معنا.
3: وهدف على المستوى البدني والفني والتكتيكي والذهني ونجم حتى ندخلوا معاه باش ننظموا له حياته. الهدف في كل مجالات الحياه، اهدافك في حياتك العائليه في حياتك الشخصيه في حياتك الرياضيه في حياتك العاطفيه في حياتك الاجتماعيه. نحب رياضي متوازن خاطر توازنه في جميع مجالات الحياه ينعكس بالايجاب على المردود الرياضي نتاعو. هذه من الحاجات نخدموا بها للاستقلاليه. حاجه اخرى الملاعبي نسالوه معناها بعد تكلم تكمل التدريب نتاعك والمقابله نتاعك، تعمل البيلون تاع السيونس، تعمل البيلون تاع الماتش نتاعك،
2: تراجع روحك،
3: تراجع روحك ولا كيما المدرب. المدرب ما يحضر السيونس بعد لا يخدم السيونس نورمالمون باش يعمل البيلون، باش يعمل ديبريفينغ رابيد مع الستاف نتاعو، وبعدش باش يروح حتى يتروبوزي باش يرجع الفيلم نتاع السيونس ويبدا يقيم شنو اللي مشى فيه وشنو اللي ما مشاش.
0: وزي نورمالمون يمشي على القطاعات الكل مش كان على الجورس،
3: يمشي مش على القطاعات الكل وعلى الانشطه
0: ديما بعد خدمتك عاود رجع روح.
3: احنا نحكيو رياضه شنو مشاش وينطبق على غير الرياضه.
0: بالضبط
3: الملاعب كي نحكيو معاه في الموضوع هذايا نحبوا ندخلوا له في مخه معناها معناها انك انسان محترف الخدمه نتاعك ما تخفش حد وقت الحصه ولا وقت المقابله، فما خدمه تتخدم قبل وفما خدمه تتخدم بعد. ونعاونوه نعطيوه حتى ديفيش موديل ديفيش باش يعلم يتبعه باش يخدم به. هنا تجي خدمه البريباراتور مونتال اللي مستحيل المدرب عنده الوقت ولا عنده معناها الجهد باش يخدمها. هذا معناها
2: يعني هنا تحكي على التقييم الذاتي.
3: التقييم الذاتي يتعلم
4: تفضل ايه. معناها باش نزيد نقول كلمه اخرى، كونه تعمل الفيدباك نتاع الخدمه
3: بالضبط،
4: يعني باش يقوي يسموه كما يقولوا التغذيه الراجعه، يعني هو السائل اللي عمل الانجاجمون كلك سوا باش يعاود يراجع نفسه وحده ويعرف الاخطاء نتاعو باش يعاود يبني عليه. بيعاز منك انت كمدرب ولا كمؤطر ولا كمدير في شركه ولا حتى في الدار حتى ابوك، فهمت كيفاش يزيد يطور هو الاشياء الاخطاء نتاعو عن طريق اكل التغذيه الراجعه اللي صارت والمراجعات والتقييمات نتاع الانجاجمون اللي عامله السابق. مهم جدا لان التراديسيون هذه تتعلم للفرد، يعني دي
3: بالضبط، يعني الملاعب يجب يكون ما عندوش ما يجيبش خبر للموضوع هذا ولا ما يفكرش فيه، انت باش تحاول تطوره معناها تجب تخدم معاه الجانب هذا، معناها تعطيه فيش باش سيكونس تاكتيك، في سيكونس تاكتيك معينه الممرن عطاه دور باش يخدمه، هو بعد السيونس يراجع روحه قام بالدور كما طلب المدرب ولا اذا كان اي باش ياخذ ثقه في روحه ويواصل، اذا كان لا باش يسال روحه علاش ما مشيش، شنو لازمني نبدل المره الجايه باش معناها
2: هذا الشرف الدين في علاقه بالميكروسيكل نتاع الانترنوت تجب تتخدم في السيونس ان باراليل في السيونس تاع الفيزيوناج لولاني كولكتيف، ويكون عندهم دي فيش كل واحد باش يقيم مدى الاهداف اللي حطهم المدرب في علاقه بالمعد الذهني في علاقه هو ريالمون مستواه في الحاجه هذيك.
3: معناها يجب يخدم الخدمه هذه في وقت السيونس دو فيزيوناج ويجب حتى مراجعه ذاتيه وحده بعدش، والفيزيوناج راه يجب يتعمل معناها كوليكتيف كما تجم تاخذ لاعب وحده وتوريه معناها العمليات اللي هو معناها امبليكي فيها باش معناها يلاحظ روحه ويعاود يراجع الخدمه اللي خدمها بطريقه ذاتيه باش يتعلم معناها يكون واعي اكثر بالخدمه نتاعو فيش قاعد يعمل ونجح ولا لا، وكان ما نجحش منين المشكله وشو لازم يبدل باش ينجح.
4: بالضبط الكلمه اللي حكيتها انت تو موكلي على الاخر اللي هي واعي، بالضبط يعني انت باش تدفعوا باش يكون هو واعي باش ينقد نفسه اولا باش يفهم شنو اللي صار وشنية اللي انا عملته بالضبط. مثلا انا اكزامبل مش عارف اسكو في نفس الكونتكست حاب تحكي فيه انت، مره راني في الجانب تاع النادي الرياضي البنزرتي الكادي كرو هكا بعد الماتش نقول لهم كل واحد يروح ياخذ ورقه ويكتب شنو عمل ايجابيات وكولون هكا ايجابيات من هنا وسلبيات من هنا، وبعد كي نتقابلوا نحكيوا فيهم. نجم يكون نعمل عن طريق كل شخص وحده يحكي معي ونرجع له، وإلا المجموعة عن طريق الفرد، يعني يولي بالعكس معناها كي تشوفه هو ينقد نفسه فما أشياء ساعات هو يعاونك أنت زيد يعلمك أنت باش تنتبه الأشياء باش تشوف معناها صغير كي تقصده في الحكاية هذه راه ينجم يعطيك روندمون ممتاز جدا في النقد لذاته وفي تحليله الأداء ممتاز.
3: هو ديما معناها هو ممكن في كل مرحلة وبالأساس كي تبدأ من الصغرى معناها
4: ممتاز جدا وحتى نحكي توا على الباسكيت بيهم بريباراسيون في معنا مونتاج بيه وكذا راهو ما يجيبش يكون ناجح بقدر ما يكون من الصغرى، يعني انت صغير تعود من الاول بالضغط وتعود من الاول بالتحضير الذهني والتغذيه الراجعه

0: يجري. حاجة أخرى، تعلم ويقيم المهارات متاعه، مثلا إدارة التوتر، لا جيستيون دو ستريس، لازم يعرف شنو هي ستريس، وأترافير لو كيستيونمون
1: أترافير لو كيستيون تفاعل، تفاعل يتفاعل مع مباراة النادي بزرت ونادي صفاقسي عزيز، متحمس للمباراة. ونذكروا قداش مازال دقيقة تقريبا في الفترة الثالثة، إلا ثلاثة نورمالمون كان حسبها 3 بوان، ما نعرفش لحدين مازال ما عطاناش كل وطنية اثنين، حسبها 2 بوان، حسبها 2 بوان، إلا أربعة للنادي هذا الصفاقسي، دونك 36 40 قداش 40 36 تقدم النادي هذا الصفاقسي. تفضل سي شرف الدين.
0: مثلا مقتضيات الاحتراف في المستوى العالي، ناخذوا مثال نتاع بطوله نتاعنا، نقولوا مستوى عالي في الاحتراف، يلزم نقعدوا مع الملاعبيه ونعطيه قائمه في مقتضيات الاحتراف العالي اللي تشمل 30 40 50 عنصر، يلزم هو معناها يكون عارفهم ويكون زاد قادر باش يقيم روحه في كل عنصر من 1 الى 10 وهو فين مستواه موجود، اعتبارا انه 1 اقل مستوى و10 هو اعلى مستوى، هو في كل نقطه في كل مقتضى من مقتضيات الاحتراف هو وين موجود. إذا كان قريب من السبعة للعشرة تريبيان يلزمو يواصل، إذا كان بعيد المشكلة وين؟ إش لازمو يخدم باش يصلح باش يقرب لمقتضيات الاحتراف في المستوى العالي. هذا مثال. حاجة أخرى، الصور الذهنية كما قلنا احنا لي مونتال لي سيكونس تاكتيك ولي زابليكاسيون تاكتيك، نخدمو فيهم وضعيات معينة، والحين انه في المقابله تجم سير وضعيات معناها اللي ما خدمناهاش في الوقت لونترينمون، الملاعب يحضر الماتش نتاعو على المستوى الذهني باش يتوقع وضعيات اللي ما خدمهاش في لونترينمون، ويتوقع معناها ويحضر روحه اذا كانت تصير وضعيه هذيك بين طريقه هو باش يتصرف. متفاهمين؟ حاجه اخرى، لي روتين دو بيرفورمانس، انت باش تكون بيرفورمون نهار المقابله بين طريقه تحضر روحك،
2: او نقولوا زاد لي ريتويال لا
0: بيرفورمانس، لي روتين الروتينات ولي ريتويال هما الطقوس، يعني انت كيفاش تحضر روحك للمقابله نتاعك، باش تحضر الساك نتاعك، كيفاش باش ترقد، وقتاش ترقد، وقتاش تقوم، شنو تسمع قبل ترقد، شنو تقرا قبل ترقد، قبل تخرج من الدار شنو اللي باش تعمل، هذوما دي روتين دو بيرفورمانس. يجب كل ملاعب ما عنده حتى طريقه باش يحضر بها روحه، يلزم تعودوا انه عنده نظام معين هو يبتكروا نفسه يلقى فيه راحته اللي يخليه في أحسن حالة بدنية وذهنية باش يقدم أحسن مردود. يجب يكون هو ما عندوش فكرة على هذا، أنت تخدم له. فما لي روتين دو جيست تكنيك، مثلا رونالدو كيف يشوت كوفرون، يحط الكرة في النقطة متاحة ويبدأ قيس قديش يوخر من خطوة ويحل ساقيه على عرض كتافه أقل ولا أكثر شوية ويجبد النفس، هذوما تلقى ملاعبي مثلا تكنيسيان، ولكن كيشوت كوفرون مرة يجيبها في الكاش في عند الجارديان، مره يجيبها قريب البوتو، مره يجيبها بعيد 4 متر، معناها تلقاه هو تكنيكمون باهي ولكن ما عندوش طريقه معناها يحضر بها روحه باش معناها يخدم الجيست تكنيك بطريقه صحيحه.
1: نقعد مع سي شرف الدين باش نواصلوا باكثر تفاصيل لحظات بعد الفاصل، مازال متواصلين معكم في استوديو سبور.
3: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين، فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
4: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك، من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية، نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو الجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها، وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
6: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل، فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية.

0: للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بليش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباقي. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بليش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah al-Karhabtek Wedouk. Ou Mahom, Tensash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تجمد كلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: استوديو سبور.
1: ونسي ماكو في استوديو سبور. مازالوا 8 دقائق في المباراة، مباراة نصف نهائي بطولة القسم الوطني A بين نادي بنزرتي ونادي صفاقسي، مباراة الفاصلة، واللي باش يربح يطلع للدوري الممتاز بين السي ا بي والسي اس اس مع 4 لنادي رادي صفاقسي. نادي بنزرتي قلل برشا، يقلص برشا الفارق، لكن مازال تو ما خذاش الأسبقية في المباراة هذيا من اللي بدات سكور ديما للنادي رادي الصفاقسي 40-36، والامتلاك في اللحظات هذيا للنادي الصفاقسي. ماسي ماسي شرف دينا بسعدي نحكيو على بطبيعة اعداد العدد الذاتي الذهني للرياضي. نواصل معاك سي شرف الدين، شو مازال
2: الاشتغال الاشتغال على استقلالية الرياضي بصفة فردية. قلنا لي روتين دو جيست تكنيك، خذينا المثال نتاع رونالدو وقلنا خذينا مثال نتاع ملاعبي اخر، تلقى تكنيسيان ولكنه ماهوش ثابت في تسديد الكرات الثابته.
1: بالضبط،
2: مره يجيبها في الكاف يدين الجارديا، مره الداخل شويه، مره 400 ربيده على الكاج. انسان لازم تفهمه، يلزم يعمل طريقه معينه اللي يلقى فيها راحته ويعودها هي بنفس الطريقه تجيب نتيجه ويستحفظ عليها، يعودها نفس الطريقه باش يكون معناها يحصل النجاعه المرجوه من تنفيذ الركلات الحره ولا الكره الثابته. حاجه اخرى كي نخدموا مع الرياضي، فما سكون ابل معناها لو كيستيون مونش، معناها يعني الرياضي عنده اشكاليه ما تقولوش ايجا هي مشكلتك وهو الحل، يزمك تحكي معاه وتسأل ومراه وتتعمق في البحث وفي الأسئلة معاه وتخليه هو وحده يوصل الأصل المشكلة وتخليه هو وحده يحاول يطلع الحل. بتبقى أنت باش تعاونه، إذا كان ما تعاونوش معناها يجم لاعب يقول لك أنا جيبتك باش تقول لي أنت قاعد تسأل فيها أون ديريك أنك أنت ما تعرفش يلزمني. ألورك احنا كيما في البيداغوجيا النشيطة، وقت اللي معناها التلميذ عنده مشكلة ما تعطيش الحل ديريكت، أنت تبدا تسال فيه وتجيب فيه بشويه بشويه للحل، ماذا بيك يخدم مخه يطلع الحل وحده باش يتمكن منه ويقعد متذكره، خاطر الحاجه اللي تلقاها المشكله اللي تفهمها انت وتلقى لها الحل نتاعها وحدك معناها اللي تتشبع بالحل، والمره الجايه تعرف تتصرف بطريقه اخيره، يعني ما تعطيش للملاعبي حل جاهز. مثلا مهاجم ضيع زوز اهداف قدام المرمى، انت تراهم قل التركيز، تقول له ايجا انت راك ضيع زوز اهداف خاطر ماكش مركز، المره الجايه ركز باش تسجل الاهداف. مش هكايا تقول له تجمش تقول لي حسب رايك انت علاش ضيعت هالكره الاولى مثلا وعلاش ضيعت الكره الثانيه، فاش قاعد تفكر، شنية الحاجة اللي شاغلتك، فماش حاجة خوفتك وانت ضيعتش التركيز فكرتش في حاجة اخرى خلاف انت وين موجود والجارديان وين موجود باش تسدد بطريقة صحيحة وبيسجل الهدف. بشوية بشوية تخليه هو يفهم المشكلة منين جات ويحاول هو يلقى الحل، ما تجيش انت بطريقة مباشرة انت ضيع زوز اهداف خاطر ماكش مركز، اي عشو اللي ركز باش المرة الجاية تسجل الاهداف. معناها الطريقة ما فيهاش جدوى، يعني كما في الكوتشين كما في البريباراسيون مونتال، معناها بارمي لي مويان تري تري افيكاس تري بروفون معناها بور ديفلوبي لانديبوندونس هو لو كيستيونمون.
3: تحكي على الكونسيني لازمها تكون تري سبيسيفيك يعني وبيامتريزي وتعطي الحل في حد ذاته، مش جينيراليزي كما نحن نقول ركز اعمل
2: ركز وخذ ثقتك في روحك
4: اي هو حب يزيد كلامك صحيح، يحب يزيد يقول تكون نابعه منه هو
2: من الملاعب،
4: هو يخرج لك شنو الاشكاليه وهو يقول لك المره الجايه نعمل هك وباش نعمل هك، هذيك تعطي مفعولها.
2: والمره الجايه حتى في غياب المعد الذهني وحده يتعلم يسال روحه ويتعمق في الاسئله مع روحه حتى لين يوصل الاصل المشكله ويحاول يفكر انه يلقى لها حل. معناها مش لا محاله، مش بالسهوله هذه وبالبساطه هذه الامور، ولكن معناها وسيله من الوسائل اللي تخلي الملاعب معناها ينضج ويكون معناها مستقل في فهم المشاكل وايجاد الحلول. الحاجه اللي نحب نقولها راهو الخدمه هذه راهو الجوارات يحبوها وراهو يشيخوا عليها، راهو عملنا برشا قعدات مع ديزيكيب سينيور في المستويات العاليه والمستويات الجهويه في برشا اختصاصات، الناس يشيخوا وتحسهم اللي متعطشين، معناها يلزم العباد
4: تجاوب معك
2: صحيح، يلزم المعنيين بالكل ولا المداخلين في الميدان الرياضي يعرفوا كون الملاعبي اول واحد معني بالاعداد الذهني ولا عنصر مهم معني بالاعداد الذهني راهو يحبوا الخدمه ذي ويشيخوا عليها. انا المره اللي فاتت عطيت امثله نتاع خدمه خدمناها مع السينيور نتاع السي ا بي والملاعبيه معناها شيخوا عليها، باش نعطي رابيدمون امثله نتاع كيف فما تمارين نخدموا بهم اللحمه في وسط المجموعه. كما قلت المره الاخرى لموا الملاعبيه ليله المقابله ولا في وسط الجمعه، خاصه ليله المقابله نقسموهم مجموعات وكل معناها وفما خدمة تخدمها كل مجموعة تاخذ وقتها بعدش تخرج تعرض الخدمة نتاعها قدام الناس الكل وتصير من هيك اللي شونج ساعتها والملاحظات والنقاشات والناس كل تاخذ الفرصة باش تتكمل تتكلم وتعبر على روحها وباش تقوى اللحمة نتاع المجموعة. وكيفاش نخدموهم التمارين؟ نخدموهم بطريقة انه معناها كل مجموعة تكون منوعة، فيها الملاعب الكبير وفيها الملاعب الصغير، فيها الملاعب اللي من تونس وفيها الملاعب اللي مش من تونس، فيها الملاعب اللي يتكلم بالعربي وفيها الملاعب اللي يتكلم بالفرنسي وفيها الملاعب اللي يتكلم بالانجليزي. إتيروجين باش وفي كل حصة نبدلوا المجموعات باش بمرور الوقت الناس كل تقرب لبعضها وتحكي مع بعضها. مثلا نعطيهم من الألعاب اللي من الحصص نعطيهم كل مجموعة تصويرة أمثلة ونقول لهم توا أنتم توا باش تفسرون التصويرة هذه.
1: تفضل أخوك فكرة. فهمتك. أي واضح.
2: يعني
1: واضح.
2: كل فريق ياخو ربع ساعة ربع دراج باش يحضر الخدمة نتاعه وباش يفسر لنا التصويرة وكلها بطبيعة الحال تصاور عندها معاني وتعكس قيم وتعكس مبادئ وأفكار ودي ميساج مهمين للحمة المجموعة ولنجاح الفريق. اش حبيت نقول؟ قلت لك راهو الملاعب يا شيخ على الخدمة هذه ويعملوا عليها جو وديما طالبين الزيادة. ما لازم يعرفوا أصحاب القرار إذا كنتم ما تحبوش راهو الملاعب اللي يتلوجوا على راحتهم والتوازن نتاعهم والمردودية نتاعهم واللحمة نتاعهم راهم طالبين حاجة كيف هذه.
1: بالضبط خاطر تخليهم مرتاحين أكثر.
2: بالضبط. قلت الحاجة اللي فما حاجتين رابيد ما باش نحكيو فيهم. الإعداد الذهني والويل الإعداد الذهني ولا مهم ولا مش مهم. أنا كنت ديما كي نتكلم نقول الإعداد البدني والفني والتكتيكي والذهني الكلهم مهمين ولازمين ويكملوا بعضهم وكلهم عندهم نفس الأهمية وحتى واحد ما يعوض الآخر. انا اقولها بشويه تواضع باش ما يقولوش هذا خاطر معد ذهني يحب يسبق لنا الاعداد الذهني ويحب فيه معناها بالسيفي فهمنا اللي الاعداد الذهني هو اهم من بقيه الجوانب. مؤخرا الدكتور كريم الشماري يعني وما ادراك في مجال الاعداد البدني معناها قام مقامات دكتور معناها في الاعداد اي بروفيسور في الاعداد البدني الدكتوراه نتاعها ماخذ التام نتاع الدكتوراه نتاعه لا فيزيولوجي دو ليفور وخدم في اعلى المستويات على المستوى الدولي. شو يقول سي كريم الشماري؟ يقول لك بين البدني والذهني والتكتيكي والفني اهم حاجه يقول لك الذهني، البقيه الكل مربوطين بالذهني باش تخدم الفيزيك باش تخدم التكنيك باش تخدم التكتيك يلزم تكون حاضر ذهنيا ومستعد وقابل ومركز. الحاجه الاخرى شو يقول لك كريم الشماري؟ يقول لك في ستاف تكنيك اول حاجه باش تختار له هيد كوتش معناها الممرن الاول نتاع الفريق. لو هيد كوتش اول خطه يلزم يختارها في الفريق قبل الخطط الكل هي معد ذهني بعداش يختار بقيه الخطط.
1: واضح دوك. تقريبا عملنا جوله كامله باش نختم معك بنقطه واحده في الكواليس تاع مباراه الكلوب وباجا الاخير. شنو اللي صار سي شرف الدين؟
2: والله مش كواليس من حاجه الحقيقه انا
1: كواليس خاطر الشعب ما يعرفها.
2: ها باش نخرجوا
1: حاجه انترن في وسط الجمعيات.
2: اي حاجه لا حاجه هي باهيه معناها فيها فيها فايده وانفتاح وتعامل حسن تعامل بين الناس كل في الميدان الرياضي. وانا في الدار كلمني اشرف كرير نهار الماتش نتاع الكلوب نهار الاحد كلمني قال لي سي شرف راهو الاولاد صغار وخايفين وانا الكبير فيهم. قال لي
1: حنا اشرف وخدمت مع اشرف انت؟
2: اي خدمت عام تري مع السي بي هو الجارديان تاعنا. قال لي نحب نوصل مسار للاولاد سي شرف يعاونني. انا ربي دمو الحقيقه ما تعمقتش برشا في التفكير. وقال لي سيرتو هو مزروب قال لي ماشي نترناو عطيته كلمتين قلت له انا بعث لك سو فورم دو ميساج هاو لي ميساج اللي بعثهم الاشرف كبير كرير. وفي نفس الوقت قاعد نفكر تو نحب نعاونوا باجا خاطر ايكيب من من من حومتنا ومن جهتنا. وفي نفس الوقت نفكر في القروان فيها يوسف عزيب ولدنا ماذا بينا شيخ وفرحان وزاد ما يتيحش. لقيت روحي باش نعمل قلت برا ميساج
3: انا نميلوا الباجا ما كان مشهر.
2: بعث كلكم ميساج الاشرف
1: نسمع فيك.
2: اي هاو مش قال لك حرفيا اللي ميساج قلت له الفريقي في حاله انتشاء وفرحه مبالغ فيها يمكن يدخل مقابلة بثقة مفرطة واستسهال إمكانية حصولنا على فرص المباغتة والتسجيل راهو نجموا نقدروهم. أعطيته أمثلة قلت له الترجي بعد ربحة الأهلي 3-1 شويت ليبرت خسرت برشا ماتشات بعدش تراجعت الليتوال اتعادلت مع الترجي يظهر لي في سوسة وبعدش خسرت 3 مع باجا في باجا. يعني الفريق اللي يدخل في حالة متى فرحة كبيرة يضيع التركيز ويجب يدخل المقابلة اللي بعده مش مركز.
1: بالضبط.
2: قلت له الخوف من الهزيمة هو يخلينا منكمشين ويخلي الواحد بدنيا فقير ومتوتر وما يلعبش بكامل الإمكانيات متاعه. معناها لازم تتخلص من الخوف باش تلعب كامل امكانياتك وباش البدن يتصرح ويجاوب. وابريتو احنا وصلنا للاخر وضعيه شمع
1: تونس كامله حاطه انه باش
2: مازال عندنا باش تخاف باش تخسيز تنحي الخوف
1: بالضبط.
2: قلت الافريقي منقوص من عديد العناصر المؤثره قد يفقد توازنه تبعا لهذه الغيابات. قلت له لاعب الافريقي قد يكونون اثناء المقابله عايشين مع الجمهور في المدارج اكثر من التركيز على المقابله.
1: كانك حاضر
2: احنا ما يلزمناش نقعوا في الفخ هذايا، لازمنا نركزوا تماما على المستطيل الاخضر فقط. ما يحدث خارج المستطيل الاخضر امر لا يعنينا. اخر مساج قلت له الافريقي فريق قوي دون شك، ولكن في مقابله كره قدم كل شيء ممكن. لا نعرف ماذا يمكن ان يحدث اثناء المقابله ومنذ البدايه والذي قد يكون لصالحنا. بعد المقابلة كلمني أشرف باش يقول لي المساج الكل اللي مساج كل وصلتهم والحمد لله معناها اللي أعطاهم مفعولهم.
1: الحمد لله. وتحية لأخوتنا في باجة، تحية أخوتنا في خروين زاد كيف شاء العودة السريعة للرابطة المحترفة الأولى. يعطيك صحة سي شرف الدين، تحية ليك خاطر في المومون هذوما بالحق نستحقوا الناس المختصين والخبراء في التحليل الذهني بيان سور. 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. لحظات مع فاصل، مازلنا مواصلين معكم في استوديو سبور.

0: ستوديو سبور.
1: بس معكم في ستوديو سبور وصلنا اللحظات الحاسمة وصلنا للموني تايم في بلغة الباسكيت. 3 دقائق بقات في المباراة بين السي اس اس والسي ابي، تقدم 3 نقاط لنادر هذه الاسفيق، 43-40 وتضييع اكثر من اللازم من النادر هذه البنزرتي، ياسر تضييع في اللحظات الاخيرة واكسيم تاع تفلسيف تحس من بعض اللاعبين اللي بالحق يسحقوا اليوم ليكونسيلي نتاع المدرب اللي لازم يكون هو بيدو مش متخمر معاه في المباراة. وتحية لأحمد تركي بتيتر اللي ما فهمتش كيفاش ما عداش الميساج للولاد باش نقصوا من الريسك وتير من 3 بوان، ما فهمش علاش سكور بلس 3 بريتو قريبت لك برشا صفاقس، فهمش علاش نقعد من قبيلي تير 3 وهو مش ماشي تير قاعد نخسر برشا كورة، ما فهمش انك تسوري انك تدخل انك تبنتري انك تماركي حتى 2 بوان ميسالش هات المفيد نرجع في السكور. قاعدين ياسر نمشيو في 3 في مخاخ الملعب يعطيني نعدل النتيجة بأي طريقة، واللي قاعدة تخسر فيك في برشا كور من قبيلي دفاعيا النادي الرياضي صفاقسي ضعيف هجوميا قاعد يضيع برشا، لكن النادي الرياضي بنزرتي مع فرد وقت يضيع برشا. بلغة الباسكيت شرف الدين معناتها راهو 3 بوان مجعولة في الباسكيت، يا اما تكنيسيان يشوت شوت كيما ستيفن كوري في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ لو نيفو اللي بالحق انسان ماكينة نتاع 3 بوان منين يشوت يحط، والا يبدا المنافس هارب عليك برشا. اما انت مزيك دقيقتين وهو هرب عليك 3 نقاط ياسر نضيعوا في كور من 3 وما فينا حتى واحد يعرف يشوت من 3
2: بالضبط. اللي زاتو هذولا تكون انت سيء ما عادش عندك حتى حل، تكون انت لازمك باش تعمل كان هذيك
1: صحيت
2: الحل الوحيد يعني
1: باش ترجع من السكور لبعيد تشوت من 3
2: وربما مجازفه
1: صحيت،
2: لكن انت مش في مرحله مجازفه تو وقريب بالقدا وعادو بوات نجم توصل تبقى لك نقطه تنجم تخدم عليها. هنا وين بالحق يلزم يظهر الرسانه نتاع اللاعبين ويلزم يلقوا اختيار الشواء يزم يكون بالحق
1: صحيح
2: في كاس واقل ريسك فيه.
1: وما نعرفش اسكو كونسيني تعديل مع عند احمد تركي الملابيت ولا انه ما عادش نشوت من خارج القوس تاع 3 نقاط ندخل داخل بينيتري ناسوري كورتي والسلم تاعي معناتها
2: ما نسولش خاطر اللاعبين قاعدين ياخذوا في دي ديسيزيون بيرسونيل وقاعدين ينشوتوا ممكن
1: يعني لا كمان ما تفهم انضباط لان نشوفوا هاو حتى سكور عاود طلع 5 نقاط قبل دقيقتين 8 ثواني وظهر لي بشوط البطومور احمد التركي ولا لا قال لي نكملوا نلعبوا دونك مازالوا دقيقتين 8 ثواني مع 5 لنادي الرياضي صفاقسي 45-40 بصراحة ياسر مجازفة من نادي الرياضي البنزرتي. نشوفوا لنا جياد عيسى فوالا اكزاكتومون هذا اللي نحكيو فيه
2: بالضبط.
1: ريتو كي تخلوا خذين انيسياتيف وبينيترا حطوا سور البوا دو بوان تاعو لهنا جياد عيسى بلس 2 لنادي بنزرتي مازال فارق 3 نقاط 45-42 لهنا فوت باش تعطي يبدو لي زو دو لونسي للنادي الصفاقسي لا تعطيه خطا جانبي دونك لنادي الرياضي الصفاقسي. هذا هو اللي عملوا جهاد تو هذا اللي طالبينه
3: تصرف ذكي ورزين
1: فينيتري ادخل شوت ماركي دو بوان
3: يزي من 3 ذكي شويه وحاول يهدي
1: صحابه ما نقولش ما عندكش انت تكنيسيان في 3 شرف الدين ما عندكش واحد يشوت مليح من برا معناها
2: حط الصفاقسي في مشكله خاطر انت باش يدخل تنجم تعمل لي فوت ولا يخاف هو ما يعملش فوت كان عمل فوت جيب دو بوان نجيب رامي كم سينو هاني تعدي بيرفكتيف مو تعدى
1: 57 دقيقة راه في المتلاوي واحد بلاش لترجي ضد نجم المكان. في الدقيقة الأولى حسام تقاي سجل ملي دخلنا للمباراة ويواصل التقدم تاعو الترجي الرياضي التونسي اللي حاليا بانتجاه هذه هو اللي باش يلتحق بركب الفرق المترشحة للدور الربع النهائي. ترجي شرف الدين وبعد خيبة البطولة خيبة تشامبيونز ليج ظهر لي قعد كان الكأس كان الكأس بيان سور. وسمعنا البارح المسؤول في الترجي رضا بنور كي اعلن انسحابه من تدريب الفريق قال عندنا مسابقة كاس تونس لازم نكملوها نكملوا كونسنتراسيون لازم نزلوا التيتر هذايا عندك كاس تونس وعندك سوبر تونسي يقعد ديما اوبجيكتيف بالنسبة للترجي لينقذ الموسم
2: بالطبيعة. تو احنا ستان تيتر يلزم تلعب عليه للاخر طبيعي انت بادي على تلعب على 4 ولا على 3 ما نجحتش في مرحلة مازال واحد دونك تحط فيه كل شيء هذاك اللي قاعدين يعملوا في الترجي الرياضي التونسي بون باش نقيسها بالعام اللي فات واللي قبله ضروري هنا ديما نقولوا راو لازم شوية تواضع خطر راو وصلنا المرحلة نسمعوا الديسكور كونه نحن نلعبوا على شامبيونز ليج نلعبوا على شامبيونز ليج دونك بطولة تونس ولينا ما عادش مركزين معها برشا كاس تونس ما عادش مركزين برشا خلى الأمور تخرج عني صابها هاك وصلت المرحلة هتوا وليت تلعب على التيتر واحد بارك اللي هو الكوب وهو ما هوش سير 100% مش تلعب ضد فريق مش توصل نهائي نهائي نوغسيابل دونك تعرف انت ماتش كوب مدريش على الدنيا كيفاش وكيفاش اللي سيركونستانس تاع المباراة دونك ذاك عليش كل عام نتذكر كيفاش ضد المستير
1: تعديل نتيجة بالنسبة لنادي رادي بنزرتي قبل دقيقة من نهاية المباراة 45-45 رمية حر رمية ثلاثية للأمريكي نادي رادي بنزرتي جت في وقتها قبل دقيقة باش يكون الامتلاك لنادي رادي صفاقسي وباش يكون الاتاك لنادي رادي صفاقسي اللي باش تكون بصراحة باش تكون نهاية مباراة صعبة وصعبة جدا لزوز فرق وباش تكون حماسية خلي كمل شرف الدين ال اي كمل الهدف الثاني للترجي رادي تونسي فوالا قولي عزيز في اللحظات هذه 59 دقيقة لعب كمل شرف الدين فكرته خلينا ناخذوا الدقيقة اللي مازالت في المباراة
2: نحب نعاود نحط نسطر على حكاية راهو ما تنجمش تمشي تلعب في في في مسابقات ما أعلى إذا أنت ما تكونش في مستوى معين وما تكونش ساقيك على الأرض ساقيك وجواريتك مخيخ موجودة معاك وعايشين الواقع اللي هو بطولة تونسية مهما نقولوا عليها ومهما ننقدوها اللي هي هي ضعيفة ومهما كذا أما راك عندها طبيعة خاصة وعندها شارم لازمك أنت تحط فيها كل شيء وتحط ذهنية الملاعبية إنه راي ضرورة تتعدى بها هي ولازمك تربحها
1: واضح
2: باش نهاريخ تنجم تمشي للشامبيونز ليج
1: هدف ثاني بتاع ترجي أشرف الجبري في دقيقة 58 نجم نقوله منطقين كأنه تهنى ترجي على المباراة متاعه اليوم ضد المتلاوي مراد وباش يكون في دور ربعنيه رسمي
3: تقريبا حتى في اللعب زاد هي مسيطرة أكثر على اللعبة بصراحة تحسها خير مسيطرة على اللعبة أكثر وضيعت فرص بتاعت هديف توزوز هديف نتصور التاريخ مفتوح بصراحة
1: واضح باش يكون في دور الربع نهائي بعد شوية نحكيو على دور الربع نهائي باش نختموا بيه بلاتونا لليوم عزيز أعطيني شوية تعليق من الوطنية الثانية 45-45 بين السيابي والسي اس اس قبل 50 ثانية ولا 51 ثانية تقريبا من نهاية المباراة اللي باش تكون حاسمة وحاسمة جدا على كل في الوطنية فما 57 ثانية في التابلو في قاعة عقيد فما 51 ثانية 4 أجزاء من الثانية ما نعرفش قاعدين واقفين يبدو لي باش يصلحوا الوقت يبدو لي يحبوا يصلحوا الوقت باش نفهموا بالضبط شنو مازال في المباراة امتلاك مهم للسي اس اس 57 ثانية راي برشا كورة بلغة الباسكيت مازال برشا وقت برشا وقت مازال ما نعرفوش حتى نهاية المباراة كيفاش تكون اليوم فما تركيز في لازم يكون من نادي رادي بنزرتي عالي جدا مع نهاية المباراة عزيز اعطيني عندك صوت من الوطنية ولا ليه اعطيني اي اعطيني
0: نادي الشيخسي
1: مباراة مازالت واقفة متوقفة
0: الميدان ضاغط بعد نتصور باش يرجع دفاع يا منطقة يا ماتشابزون في المنطقة الخلفية
4: نتصور النية نتاع المدرب احمد التركي انه باش يليميتي الخروج السريع بالكرة وفما امكانية انه يطمع انه يعمل ستيل في الهالف كورت مولاني اللي ممكن يخليه ياخذ كرة ثمينة سينو اذا كان خلت كرة سكند هالف نتصور باش يكون فما ماتشاب
1: بو مازالت المباراة متوقفة في قاعة عقيد نذكر 57 ثانية حسب التوقيت اللي في التلفزة في الوطنية و 51 ثانية حسب التوقيت اللي في القاعة مانيش فاهمين علاش المباراة متوقفة
0: مع النادي الافريقي في هذا الموسم النادي الافريقي ممثل كرة السلة التونسية في مسابقة
1: 45-45 بين السي بي و سي اس اس
0: فترة بين 22
1: يبدو لي تنظيف القاعة
0: نهائية البال في كيكاري
1: الحكم طالب تنظيف القاعة
0: في الربع نهائي الاهلي بالنهائي
1: تنظيف القاعة يبدو لي فما شوية ما في ارضية قاعة عقيد الامتلاك نذكر السي اس اس
0: هو اللي بيشحكم ويحسن
1: وي السي بي و سي اس اس بيان سور اغلى دقيقة باش تكون صعيبة برشا بصراحة امتلاك للسي اس اس لازم تركيز كبير زوز نذكر أربعة عندهم أربعة أخطاء في الفترة الرابعة معناتها مازالوا بعد على لون سيفرون مازالوا بعد على الرمية الحرة
0: البطولة التونسية اللي فيها معدل كبير من لاعبية المنتخب
1: دونك لازم شوية تركيز وكا
3: سي بي تقصد تفك الكرة توا باش تماركي نقطتين
1: اي مش بسهولة ذيك كمان ان شاء الله هي حتى كي تفك وتماركي دو بوان مازال ما فيش ماتش
3: وارد الفيرسيون يلا محلولة
1: اي بيان سور
3: تمنوها ولا
1: خلينا نكملوا هيا نكملوا المباراة
0: فاز فيها بالبال اثنين
3: انت ذول يا حمزة استرسي اكثر من لاعبين
1: خاطر يعني دقيقة تكمل موسم
0: رامي ترابلسي هل يكون اللاعب اللي ينهي الهجوم الكلاتش اللي يختاره عزيز خلف
1: الامتلاك مازال السي اس اس
0: يمشي اول ذا واي كورتو ما توصلش والامتلاك باش يبقى
1: ديما الامتلاك للنادي السي اس اس
0: قبل 14 ثانية عن نهاية الامتلاك الهجومي 34 ثانية عن نهاية الفترة الرابعة 45 45 مهدي الغربي الى بوليلا رامي طرابلسي، كلها تبحث عن رامي طرابلسي، عنده الخبره دبل تيم والدفاع يخلي حمزه مكيس
1: سايبهاش حمزه مكيس في وقتها، كان سايبها في وقتها يسيب الثوره وقعدت هو
0: كانش الوضعيه جيده على سايد لاين اوت سايد، كره جانبيه في 14 ثانيه اخرى للنادي السبيكسي،
1: زاد 14 ثانيه في هجوم السي اس اس و 24 ثانيه في المباراه.
0: ما قبلش نقاط لكن عاود خسر الكره في الهجوم
1: تايم اوت وقت مستقطع، ما فهمتش شكون طلبوا، يبدو لي مدرب النادي السبيكسي احمد تركي. لا لا لا احمد تركي، احمد تركي باش يعرف كيفاش ملاعبيه، باش تعرف كيفاش باش تتصرف في ال 14 ثانيه. نذكر مازال في المباراه 24 ثانيه وفي اتاك سي اس اس مازال 14 ثانيه، ان شاء الله يعرفوا يتصرفوا معهم لاعبيه النادي هذا البنزرتي ويحسنوا استغلال الوقت. الهدف الثالث للترجي ضد المتلاوي كوسيل ابو علي في الدقيقه 60، دونك رسميا الترجي حتى قبل نهايه المباراه 25 دقيقه نقولوا رسميا الترجي في ربع نهائي كاس تونس. صعيب شويه وصعيب بلغه اخرى بلغتنا العامين المتلاوي يرجع في المباراه. ونذكر واحد بلاي سان داونز متقدم على الجيش الملكي المغربي في ذهاب نهائي تشامبيونز ليج، اوبري موبيدو في الدقيقه 38 سجل هدف في التقدم. الماميلودي سان داونز الرتور باش يكون الاسبوع القادم في المغرب في الرباط. دونك
2: الماتش الترجي حمزه بعد اذنك شفنا اللحظات اللي حتى تفرجنا فيها في الشوط الاول، مستحيل حتى في الواحد بليش ومش قاعده تنفع حتى هجمه يعني متلوي يعني، فما بالك في الثلاثه بليش. دونك مش شبه انه ترجع في تسجل هدف يعني حاجه صعيبه في يعني كي نحكوا على الروندمون اللي رينيه راه بقيله صعيب ياسر. دونك الترجي من الشوط الاول ماخذ بزمام المباراه الحقيقه وجاب فرصه برشا فرص وما خلتش المتلاوي تعمل طريقتها المعتاده اللي هي تعمل دي كونتر اتاك دي ترانزيسيون رابيد مخترين، وذاك علاش شفنا النتيجه بثلاثه بلاش.
1: يلا خلينا نكملوا، مازال 24 ثانيه في المباراه، 14 ثانيه في الاتاك تاع سي اس اس، والكره عند النادي السبيكسي 45-45 بين سي اس اس وسي ابي.
0: وكيف كيف زاد المشاهدين نتاعنا اللي يشجعوا في النادي البنزرتي ويتابعوا في المباراه اكيد راهم على اعصابهم وراهم يحاولوا يكونوا في دعم فريقهم. محاولة ثلاثية أندريكو يعمل زوج نقاط الثانية على نهاية الفترة الرابعة المهمة
1: مع اثنين ينادي رادي سبيقسي ينجح في تسجيل سلة شاطت من ثلاثة ضيعت، لكن تحت بانو أجنبي نادي سبيقسي في الكرة 47-45
0: الرابعة. أندريكو لاعب ممتاز دفاعيا والآن سجل سلة
1: مهمة الثانية مازال
0: ولكن دفاعيا ممتاز جدا رغم اللي امكانيات الفنيه لمارسيليوس
1: 11 ثانيه مازالت يا تماركي سي ابي 2 بوان تعدل بهم مباراه يا تماركي 3 بوان تنتصر بهم، كل شيء ممكن معناتها كل شيء ممكن في المباراه صراحه باش تكون مباراه عصاب لاخر لحظه.
3: صحيح في اخر لحظه كل شيء
1: كل شيء جميل تخلف مراد نفس السيناريو نتاع ماتش رتور في بنزرت
3: بالضبط،
1: كانت الاسبقيه للسي اس اس امتلاك كان للسي ابي في العشرة ثواني الاخرى ما عرفش تتصرف فيه السي ابي وسفيقس ربحت ماتشوها. توا هي تعرف تتصرف فيه السي ابي، تنجم تربح ماتشوها بالتروا بوان، تنجم تعدل بالدو بوان، كيما تنجم تضيع ماتشوها كما تعرفش تتصرف فيه. على كل ان شاء الله الحظ يبتسم للنادي الرياضي بنزرتي لانه يعني اليوم موسم كامل لا قدر الله يجم يمشي لك هكاكا. وشفنا عملناه النادي بنزرتي نفس الاخر لحظه للصعود وما صعدش في الحمام مع الحمامات كوقتها، واليوم يلقى روحه مع السي اس اس. دونك ان شاء الله ان شاء الله سي ابي تعرف تتصرف في ال 11 الثانيه اللي بقاو ان شاء الله.
0: الثانية وستة أجزاء للنهاية يمكن تلخص مجهود موسم كامل
1: اللي كنت نحكي فيه ليش الثانية تلخص مجهود موسم كامل. نذكر الناس اللي تحكوا بينا توا على أكسجين اف ام 47-45 لنادي رادي سفيقسي والامتلاك عند السي ابي في 11 ثانية.
0: جوناتان كما قلنا الدفاع ديناي، جوناتان يضرب من بعيد اختار الثلاثية
1: ثلاثية ويضيع بالطبيعة ضيع الأمريكي النادي هذا البنزرتي ويرجع الامتلاك النادي هذا السفيقسي. ونقولوا مبروك للسي اس اس الصعود إلى قسم النخبة وحظ أوفر للنادي هذا البنزرتي في قادم المواعيد. قلنا لازم تعرف تتصرف فيهم لحداش الثانية وللأسف السي ابي
0: وما بينش النادي
1: ما عرفش تتصرف فيهم ولا على كل ان توكا شنو تو الساعه شنو عندنا دي لونسي ولا دي فوت ولا فوت لاتيرال خلينا نشوفوا بالضبط كان لاتيرال وفيت كان لونسي وكل شيء مازال ان توكا ثلاثه ثواني ثلاثه اجزاء من الثانيه مازالت ولا اربعه معناتها ما نعرفش اسكو بشكون تصويب تصويب مباشر يعني للسيابي باش ترجع لها الكره في اربع اجزاء من الثانيه مصورين اسكو بشكون قادر تمارك فيهم ولا وسا دي بون الاجنبي باش يعمل الساعه ضيع الاولى دونك قعدنا مع بلس 2
0: المتميز في مجاله
1: ضيع رمية الحره الاولى لاعب النادي راضي صفاقسي ما نعرفش يضيع هذه ولا سجلها
0: تبعوا في هذه المباراه وحاولوا يوثقوا بالصور مش بالتعليق والنقل فقط
1: ولا رجعت كرة عند النادي راضي البزارتي طلب وقت مستقطح من تركي باش ينجم يربح الميدان وباش يرجع الكره الرميس تاع اللعبه ترجع من منتصف الميدان دونك النادي راضي البزارتي مازالت له اربع اجزاء من الثانيه باش ياخذ باس تير شرف الدين
2: محاوله يعني ديجا
1: يا كره من المريخ يا الموسم وفيه
2: ديريكت
1: اي بالضبط
2: باش تلعب ببريسك ديريكت يعني يلزم يكون قريب ليه بكدا باش ياخذ عنده الكره وباش يلعبها ديريكت
1: بالضبط بار كونتر ملاعبين نادي صفاقسي باش يحاولوا يرتكبوا الخطا على لاعب النادي راضي بنزرتي باش يلزوه يمشي لا باش يلزوه يمشي شوط من رميه الحره يقول لكم موافق مش عمال يضيع الناش كعبه معناتها دونك زوز افكار ظاهره لهنا بالنسبه للمدربين ذكر 48 للسي اس اس 45 للسي ابي مازالت اربع اجزاء من الثانيه والامتلاك يكون للنادي راضي بنزرتي من منتصف الميدان دونك سي ابي كونسيني احمد تركي ظهره باش يلوج على التير من 3 بوان فماش ميجي ليكسبلوا ونسجلوا ونعدلوا النتيجه
0: شكون على ملاعب بي شوتر
1: فوالا اللي شوت مليح وبالنسبه للسي اس اس مدرب ظهر باش يقول لهم ارتكبوا الخطا
2: يطلع عليه
1: اي باش يطلع عليه ارتكب عليه الخطا باش لزو يمشي شوت لي لونسي فرو معناتها اللي يقول لك فماش ما نضيع كعبه منهم الثلاث
0: باش يحافظ على الاخطاء نتاعو ضد الاخطاء نتاعو
1: انتو كان برشا تضيع شايف انت
2: يعني
1: خايب وضيعت برشا تتذكر وقت اللي قلنا لازم تمشي البينيتراسيون قاعده ليكيب تشوط برشا من برا رغم اللي ما فماش واحد تيرور باهي في النادي هذا البنزرتي
2: بالضبط بالضبط حمزه دونك فما اليد مومون ضيعوا فيها التركيز وما لقوش الحلول اللازمه اللي لازم يعملوها وضيعوا فرص وجتهم حتى دي لونسي يعني
4: خمسه لاعبين شوتره اللي دخلهم احمد التركي على امل انه اي واحد فيهم باش ياخذ الكره في اوبن شات ولا حتى كونتيستي باش يشوطها مع الثاني الاخير
1: دونك ثلاثة اجزاء من الثاني
0: قبل ثلاث ثواني على النهايه
1: ثلاث ثواني بتو قلت عزيز
0: على اسبقيه النادي الصفاقسي
1: ثلاثة ثواني باش تلعب كره
0: ربما في المباراه ربما نادي بزرتي عند وستي يضرب من بعيد وستي من بعيد برشا انجحش ونهايه المباراه
1: نهايه المباراه مبروك للسي اس اس حظ اوفر النادي رياض البنزرتي فوالا نادي صفاقسي يلتحق بالدوري الممتاز في تونس ونادي بنزرتي للاسف يعاود موسم اخر في الرابطه في القسم الوطني اي ولا الدرجه الثانيه في تونس في اللحظات هذه نجم المتلاوي ذل الفارق 3 اهداف مقابل هدف في 72 دقيقه لعب نحكي شويه باش نختموا به بسرعه على دور الربع النهائي شرف الدين ومراد دور الربع النهائي باش نبداو سي ابي جرجيس مباراة باش تكون في جرجيس سي ابي رغم ان هي الخايبه نتاع الموسم اربع هزائم في خمسه اخر مقابلات اربع هزائم متعادل نتاع الترجي استياء كبير للجماهير الرياضيه في بنزرت لكن تحس هانا سكتين خلينا نكملوا كاس تونس انا مانيش باش نتكلموا برشا
2: مطالبه اللاعبين بصراحه باش يظهروا حاجه الشيء اللي كان ينتظروا منه الجماهير مطالب زاد الاوبجيكتيف نتاعو هو سنات او عندنا فتره هو انه يمشي ابعد ما يمكن في الكوب ويوصل حتى للنهائي بوركو با التيتر ضروري يوروا وجه مختلف ربما اكثر برشا من الوجه اللي لعبته هنا وممكن ياسر هذا ونعرفوا راهو الكوب سي ديفيرون على البطوله الكرة عند الملاعبية بيان سور بالنسبة للجهاز الفني بنسبة معينة بحكم ما عندوش من با ان سيمين من با دي جور من اللي جاء للفريق دونك ما عنده ما يضيف سوف كو سو بو يمشي للسيستيم شوية نتاع 3 يرجع ل 3 5 2 سو بو 3 4 3 يعني 3 في اللاكس باش ينقص على الأقل في المنطقة تاع البروفوندور تاع نادي البنزرتي خاصة دفاعيا من الأخطاء اللي قاعده تصير خاصة قدام الديفونس. نادي البنزرتي قادره تجيب الترشح من جرجيس لو يدخلوا بسبري باهي وانطام على الاقل يكون احسن من اللي الفتره اللي تعادت الكل، خاطر كان كل انطام يكون خايب شويه.
1: لازم تتعاود نسخه مباراه ترج
2: بالضبط، خاطر وقتها النادي البنزرتي كانت الناس الكل في مخاخه مركزه الى حدود بعيده ياسر، وكانت الناس الكل كونسيون اللي يراو ضروري تعمل بريستاسيون تعمل بيرفورمانس باهيه. هذه بيرفورمانس راهو تتحسب في للاعبين وتتحسب للفريق، دونك الناس الكل ستام اوبجيكتيف كوم الور يلزمهم يخدموا لو ماكسيموم سيرتو لو بلان مونتال، وباذن الله كان يمشوا وما يضعوش لونطا ما يقبلوش اهداف من الاول ويحاولوا يدخلوا في البارتي بقل اخطاء نتاعك الباس وكذا. ما نصوروش ان جرجيس باش يكون عنده امتلاك كور كبير وكذا كما مثل لعب الترجي، لا سيابي ما تسيبش روح القدام برشا، لكن يلزم تحاول تعمل دونجي من اول مباراه على الترجي جرجيس. باذن الله كان تمشي في السياق هذا نتصوروا تعمل حاجه
3: اكيد. مرات شرف الدين كلامك هو صحيح على أساس تحاول المقابلة بتاع اللي لعبتها في البطولة تبني عليها، سيرتو مش نحكي فنيا افتكاك وسط الميدان، خاطر جرجيس في ملعب هنا بنزرت افتك وسط الميدان وسيطر علينا شوي. دونك المقابلة الكاس يلزم تخدم النادي الرياضي بنزرتي على وسط الميدان وما تحاولش تخلي الفريق الآخر يسيطر على وسط الميدان هذا على المستوى الفني، ويحاولوا يجسدوا الفرص اللي باش تخلق لهم، خاطر تجسيد الفرص في أول المقابلة راه مهم جدا في مقابلات الكاس.
1: واضح
3: مين جست بركة نحكيه على الأعداد البدني الأعداد الذهني، لازم يكونوا ذهنيا مركزين مليح مليح النادي الرياضي بنزرتي بطريقة ذكية ويحاولوا يستغلوا المقابلة غادي في جرجيس.
1: بقية المقابلات شكون دون جانب شرف الدين بتعليق بسرعة على كل مقابلات، سي سي يستقبل ملعب الجابسي والزوز دون اجانب بيان سور اكيد، يعني سي سي بلاش اجانب باش تكون يمكن العام الذاري باش يحاول يلعب عليه ملعب جابسي، الملعب جابسي الفريق الممتاز السنه والمتمرس في رابطه المحترفه الثانيه.
2: بالنسبة للملعب الجيبسي ما عنده ما يخسر بلاش جانب والكذا، بريسك نفس الجروب لاخر لحظات وهم نعرفهم يلعبوا على طلوع
1: ومزالوا موجودين في البراج
2: مزالوا بش يلعبوا في البراج، دونك سير لبلون مونتال حاضرين سير تو لبلون حتى فيزيك وتكتيك نتصورهم يكون في الليب ليبوجي متاعهم يعني كلهم. دونك بينما سي اس اس كتنحي ثلاثه لاعبين نتاع الوسط تنجم تلقى مشكله كبيره، خاصه كي شفنا الشيء هذا مع ضد جندوبه. بصفه عامه الماتش كوب كذلك ينجم يعطينا عكس اللي ننتظره في البطوله، نجم تكون ملعب الجيبسي مفاجئ الدوري
1: كما اقصت النجم الذي سي
2: بالضبط.
1: مراد ترجي في بوحاجله كيف دون اجانب في القيروان
3: بالضبط نفس الحكاية، هي مش كاس في مقافي متيران آخر بعيد عليك جمهور وكذا، النجم تصير الاكسيبسيون بتاع الفريق المنافس هذا باش يضغط عليك نجم يبغتك بهدف ونجم يربحك، وذي النقطة الجديدة في الكاس السنة كونوا ظهرنا برشا فرق من أقسام سفلة قول واحد أقسام سفلة لكن عملوا الاكسبلوا راهو هذا باهي لنا ككورة ونجم يصير.
1: ساقية الدائر تستقبل شبيبة العمران، كيف شبيبة العمران دون جانب وشبيبة بطبيعتها العمران ما عندهاش أجنبي، عندها أجنبي وحيد في وسط الميدان. دونك اليوم ساقية الدير مع الروندمون الكبير مع صعود الرابطة المحترفة الأولى، شفت حتى بوجيتهم بداوا يحلموا من حقهم يقول لك خويا نوصلوا للفينال، نوصلوا عام جينا نلعبوا كاس كونفدرالية، عامنا الأول في الآ وعامنا الأول في كاس الكاف.
2: ساقية الدير في كورب أسوندونت العمران لا في كورب ديسوندونت، منعوا من كذا الموسم كلوتيري تقريبا عليز نتصورهم منطلمو منتشين ببقاء،
1: ولو انه العمران زادت طموحها حسب عم سمحوش انه تقدم في الكورب
2: هذاك شي يقول هو، لكن احنا شفنا المباراة اللي فات كيفاش 2-2 كيفاش عدلت في الاخر في بلادها يعني في زويتن، والماتش اللي قبله كذلك ضد المرسى يعني شفنا شوي تراخي وسب ذهني يعني في الأخير أكل الدير التكتيك الديسبلين تكتيك كانت موجودة كنا نشوفه فين حسوها ضعت شوية في المراحل. سقيت الدير قاعد يعمل في موسم ممتاز ممتاز جدا, عنده إكيب باهية يقدم في كرة باهية وعنده عناصر باهية وقادر يكون يلعبوا حتى في المحترفة
3: حتى نفسية شرفتين وذهنيا موتيفي على الاخر. اولا بالرونتمون بتاعهم هم الساعه وجوهم في البلاد, اثنين كونهم يلعبوا ضد العمران مش مثلا الترجي او الافريقي او يحس روحه كونه قريب لي في المستوى, مش يعني عمران ضعيفه هي مي يحس روحه قريب لي كيف مش قصدي معناها التراديسيون تاع ليكيب
1: دونك نذكروا السي اس اس الملعب القابسي والترجي جرجيسي نادي بنزرتي نهار الاربعاء ماضي 3:30 ماتش في جرجيس ماتش في صفاقس ونهار الخميس في صفاقس ساقيه الدير بشكون تقدم ساقيه الدير شبيبه العمران وفي بوحاجلة بشكون بعث بوحاجلة الترجي الذي تونسي في انتظار التوضيح من عند الجامعة بخصوص تقنية الفار في أقل من 30 ثانية. شرف الدين باش نختم ومش خليك التعليق بطبيعة على الفرق الصاعدة للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم فرق عندنا دي تراديسيون نجم الخلادي أولمبيك الكاف الملعب السوسي اللي يسرتهم ملعب في الآ وأولمبيك المدنين والأربعة فرق لعبوا في الآ قبل معناتها في تاريخ.
2: شوف احنا كل مراحل لاحظوا لي كل ما ينزل فريق يبقى مده في الديفيزيون لوتو تصير برشا مشاكل بما فيهم خاصه هي الامور الماديه
1: وفما اساميه هذوما الاربع مثلا اسامي اللي طلعوا تو بني خلاد والكيف ومدنين والملعب السوسي
2: اولمبيك الكيف فريق تاريخ تاريخ في النوعيه الملاعبيه تاريخ في قديش مره لعبت في المحترفه قبل في القسم الوطني كذلك الفرق الاخرى الحقيقه عندهم مستحق الصعود وكانوا يجروا عليها عندهم مده اثناء وصلوا له دونك هنا بيان سور كي تضاف برشا جهود ولعب كل تتلم وتصير لعبه تحط الهدف كل هو نتاع الفريق نتاعهم وتنسى المشاكل وتبعد على الاقل الاختلافات يلوجوا صحيح. على الحاجات وين يشتركوا نشوفوا الفرق هذه ترجع للبي ونعرفوا الشارم نتاع الديفيزيون كي يكون فيها فرق توزن وعندها تاريخ وعندها دي تراديسيون
1: لو انه يسحقوا في الا والشمال مش ممثل تقريبا غياب كامل للشمال معناتها للاسف شديد
2: للاسف وهذا دي جاي من
1: رزمو منعت بيجا لكن جندوبة مش موجودة الكيف مش موجودة اللي هم ذا فرق كانوا متاع ناسيونال آ
2: كانوا في ناسيونال آ وكانوا يمتعوا فينا وكانوا يجيبوا في فرق ويقفوا في وجه فرق كبار ولكن هذه يعني قول ديما نرجع راو كسوة أمور مادية بحتة الأصعب المادية فما حتى على مستوى التسيير بقينا نرتجلوا بعيدة أخرى يعني سياسة الصدفة نمشوا بها تمشي معانا سنان وكذا يعني حكاية تنظيم ومانجمنت
1: كلمة برافو كبيرة برشا الأمير التريفي مدرب مهندس صعود نجم نقوله أمير معناتها كل ما يمشي الجمعية طلعها وسنام على نجم الخلادي ظالي مفاتيح صعود ولد موجودة عند أمير اللي نوجه له تحية يلا نختم معك مرادي
3: أكيد تحية لي هو إن شاء الله يعطي الصحة على الوجه اللي يعمل فيه وبرافو لي والكيبات هذه تخدم وعندها تقاليد في القسم الشرفي ولا القسم الوطني كما كانت وقاعدة تخدم وديما نرجع للنقطة اللي هي مهمة جدا هي الدعم المادي يتوفر وتتوفر شوية العمل الجماعي راهو تجيب تعطي نتيجة وقتها تجي تطلوع.
1: شكرا للناس الكل تابعتنا يعطيكم الصحة كنتم موجودين معنا مرافقين طيلة السواتين والأكثر شوية تحية كبيرة للكيب الكل شرف الدين زيد يعطيك صحة تحية سي مراد العابد كيف كيف سي شرف الدين بساج نوجه له تحية منعرفش شرف الدين كان عندك كلمة نختم بها ونذكر 80 دقيقة لعب 3-1 الترجي باش يكون موجود في ربع نهائي كاس تونس ضد بعث بوحجله اللي باش تكون مباراه مبدئيا في بوحجله الا كان ان شاء الله باش نشوفوا ملعب اخر مازلنا خاطر نستناو في تعيينات الرسميه من الجامعه التونسيه لكره القدم منعرف الشرف الدين
2: كلمتي تخص النادي البنزرتي وخاصه فريق الباسكيت راي سي با لا فان دو موند ديما نجمو نبني عليه مالغري انه ما طلعتش الفريق ما انكسروش اللي تبنى نجمو تتبنى عليه المرحله هذه دو سيزون سكسيسيف تلعبات لو ولت عندك تراديسيون الور تنجم تلاوج عادي تاي اللي ما خليكش تطلع تنجم تخدم عليه وتطلع في المستقبل
1: دونك الموضوع اللي باش نختمي بوتيتر اللي هو قاعدين نحكيو فيه برشا 24 ساعه الاخيره ما خيرت اني ما نحبش نحكي عليه انا اصلا اكتفيت جوست عملت تدوين على صفحتي الخاصه خاطر ما نحبش نقعد نضيعوا في الوقت في حاجه كيما نكسر طول المباراه يعني سورتو الفريق قادم على مباراة مهمة في كأس تونس. هو الإشاعة هذه نتاع خصم النقاط والنقاط اللي باش تنحى النادي الرياضي البنزرتي. نحب نقول انه النادي الرياضي البنزرتي راه قاعد يتابع في ملف نتاعو مع الجامعة التونسية كرة قدم خطوة بخطوة. راهو الاتفاقيات المبرمة الكل مع النادي الرياضي البنزرتي مع الجامعة التونسية كرة قدم مع المحامين وكلاء اللاعبين مع اللاعبين بيدهم. راهو النادي الرياضي البنزرتي ملتزم بهم وراهو مسويهم. النادي الرياضي البنزرتي قاعد عامل نية الخلاص، والفيفا بالنسبة لي أهم حاجة إنك توريني نية الخلاص. شرف الدين نادي بنزرتي خلص ترونش الأولى، خلص الثانية، خلص الثالثة، خلص الرابعة، ما عندوش مشكل معناتها إنه باش يخلص لي ترونش. دونك هالبوليميك نتاع خصم النقاط وحاجة تدوم الكل، والجامعة عندها مراسلة وبخبيتها ودرا شنو هالمنطقي متى الجامعة جاية مراسلة وهي في عام مونديال تخبيها باش تزيد تتعاقب أكثر باش يوصلوا حتى فيها عقوبات الفيفا أصلا توصل تنحيك من المونديال معناتها وأنت تخبي مراسلات من النوع هذايا والكلام من النوع هذايا. دونك الملف ككل راهو التورنو نتاعو كان وقت لنادي بنزرتي جاي باش يخلص الترونش الاخرى. وزاره الماليه بعثت لنادي رياضي بنزرتي مراسله قالت له تطرح الاداءات، تطرح الضرائب، تنحي لي مونطون نتاع الاداءات والضرائب، وهذا اللي طبقوا النادي رياضي بنزرتي. دونك بوتيتر ما نعرفش الجماعه كانت ناوي على مليار لقات رويحها كان 200 مليون فقط ولا 300 مليون، جدي نامبورت كوا، يعني كانوا ناويين على مونطون لقى روحهم في مونطون. بوتيتر تقلقوا ما عجبتهمش، من حقهم كلاعبين ولا محاميهم يتظلموا، اما اللي موش عادي هو لعبه الكواليس هذيا تولي شرف الدين. اللي انا مش قاعد نقول هما عملوها راهو قاعد نقول هاللعبه الكواليس تاع خدم باجيت ومع صحافي كيرمي قنبله وفي بالي فما مراسله وش بها الجامعه بخبيتها، ونحاولوا ندخخوا كل فرق اللي طاحوا كيما القروان وسليمان خلينا هيجوهم معانا كذا. ما نصورش مع تسيابي وتول الجامعه، والجامعه اللي راسلت الفيفا وقالت لها راه جات مراسله باش نحيوا بها الاداءات من عند الدوله التونسيه من عند وزاره الماليه التونسيه. انت كفيفا شنو رايك؟ جاوبتها الفيفا قالت لها طبق قانون بلادك، طبق اللي عندك اداءات. يا اخي العالم الكل بالاداءات شرف الدين، انا التولي اني فاهم كيف فاهم يلف الاداءات ساعه والضرائب ما تحلش عند الجوار التونسي. يعني فنان يخلص اداءات، ممثل يخلص اداءات، الشعب الكل يخلص اداءات، المواطن العادي يخلص اداءات، الا اللاعب التونسي ما خلصش اداءات. جمعيه تخلص سي ان اس اس اوكي، لكن لاعبيه تاخذ في 100 مليون و200 مليون وكذا كلها في جيوبها ويخلص تحت الطاوله وبريمو تحت الطاوله. اداءات جمله معناتها.
2: بجتني بنتي قالت لي راه في المدرسه عملوا لنا جو نهار يحكوا لهم على الاداءات جابوا البر. انا في مخي انت تا نقول سي سي سي نورمال، جيبوهم الجوارات خلي يتعلموا يعرفوا اللي فما اداءات راه مش قابلينها في مخ.
1: صحيح فهمت. دونك تم تطبيق الاداءات والمبلغ اللي كان منتظر نتاع الاختيار طاح لانه بطبيعه خلصنا اداءات ما تسيابي خلصت في الاخر نفس المبلغ، لكن مبلغ اللاعبيه باش ينقص ومبلغ الاداءات
2: باش يكون موجود نتاع العامل اللي يسموه هوستن اكتيف.
1: هذا اللي ما قبلوهش لخيان، ومن حقهم شي تظلموا للفيفا اكيد، لكن كان جات مراسله بخصم نقاط ماهيش باش تحشم ظهر للجامعه باش تنحي نقاط النادي الرياضي بنزرتي. حتى كان نحكي بالفرشه كما يقولوا سيد رئيس الجامعه من احب النادي الرياضي بنزرتي، مش في قمر بروحه ولا خاطر النادي الرياضي بنزرتي، هذه جامعه كامله وباش يقمر ببلاد كامله على خاطر
2: كل شيء مكشوف. صحيح الفيفا تنجم تدخل تشوف كل شيء.
1: ثاني يعني حاجه والاهم انه الاتفاقيات والبروتوكول اللي عملتهم السيابيه فيهم في صوره ما خلصتش ومشينا في خصم نقاط راه يكون في الموسم الموالي للقرار نتاع العقوبه راه مش في الموسم الحالي. ما انت بلغة اخرى هالفزاعه وهالبوليميك معموله بوريا هاني وضحتها باش سكرنا الملف. يلا
3: المعطيات كلها واضحه منظمه قانونيا معناها متفاهمين معناها هذه تشويش يسمى فارغ معناها
1: بالضبط بالضبط
2: حربوشه بالضبط زياته فيها ثم جماهير ثم عباد يعطوا في جمعيات ولا مشدين يعطوا في حرابش للجماهيرهم باش يسكتوهم
1: وحتى كان موجوده منها وكذا الملف. وحتى كان في رضا في التشكيل باش يعملوا المحامين واللاعبين والفيفا تكبش وتقول لك لا خويا ها فمي الضرائب اعطيو حق الناس النادي الرياضي بنزرتي راهو لا باش يخلص، والنادي الرياضي بنزرتي قال لك راني نخلص ما عنديش مشكله. دونك الملف هذا بالله نسكروه بارونتيز وتتسكر على روحها، وبالتوفيق للسيابي في جرجيس وان شاء الله الملاعبيه كما قلت يكونوا كونسونتري يجيبوا الطرح على خاطر رئيسهم اللي تعب معاهم برشا سناء، على خاطر جمهورهم اللي تعب معاهم برشا وناس مضحيه بالدخلات وتعبوا وهاكم تراو في المقابلات وفي اللي يصير في الماتشات واللي يصير في التيرانات والقاعات. دونك ان شاء الله الملاعبيه يكونوا في الموعد باش يفرحوا جمهور قاعد يستنى فيهم برشا حتى اليوم هما فوالا صحيح حتى اليوم هما. شكرا شرف الدين يعطيك صحة، مراد يعطيك صحة. هكا وصلنا لاخر استوديو سبور. عزيز تحيه كبيره ليك في الاخراج، نتلاقاو الاسبوع القادم في موعد جديد. صباح الخير الناس كلها.

0: Studios. Porra.
1: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي يقول لك كيما لا انت.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الأوتوروت ما عادش نجم ندور.
5: باهي يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما ما بالرفرافي أوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وي
5: ما بالرفرافي أوبيرا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل أول بياج وندور.
5: موبل رفرافي أوبيرا راس جبل مقابل قاعة الأفراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. أطلبونا على 97 210 134.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Publicité.
1: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد

0: بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعدي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيبة بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
1: اصنيعي وتبع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. TPM مغراوي، variété, disponibilité et garantie durant toute l'année.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معنيبة Sopa Distrigo سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Freelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598. Ou elle 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: أكسجين تنفس الأف أم تنفس الأف أم
5: صلي زمن ما خجلتش من وحدة.

0: prima, mana.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
1: نجم تنفس اكسجين ونرجع. ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: انتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت
1: ديش ريكري ولا غوتي.

0: خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: فيا. أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
1: إنتاج ريكري ولا قوتي داناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك أون ذا جو؟ ملا تناوش مع داناو. أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-042-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيابة سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو سيتروين دي اس وابل. Sopa Distrigo t'offre lecom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha al-Karhabtek Weddouk. Ou ma'ahom, t'insach qu'aouta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info line 70-147-598. Ou elle 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب نفس اكسجين ونرجع، ريح ريح، يجب نفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت
1: ديش ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لحول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
8: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: زلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوريت ما عادش نجم ندور.
3: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوينت دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالطاقة.

0: يحلك البيبان. مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة، ثابتين في القوة، حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجيب الانفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجيب الانفس اكسجين ونرجع.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيد، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
3: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: اه هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعه الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما مبر رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا

0: على آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف عليش؟
2: نعرف. وأنت تعرف عليش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي ريح نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: انت

اشوف حب اعجب كمان بالعجب وايه.